0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما ويشمت بهما.

0: أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا، ثم بعد الأيام الثلاثة ونصف بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
1: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
2: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
3: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
4: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الناس في شنو ودي يا إيفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن أنا الليلة جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمة في وقت الحرب. أيوة صحتنا مهمة في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا، ومستشفيات كثيرة جدا طلعت برا الخدمة، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالإمكانيات الموجودة عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز هتعمل ده كيف. هنكون جوا الحلقة دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب، وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحية او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة سالي. مرحب.
1: زيك يا إيفا، كويسة؟
0: نشكر ربنا في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب.
0: أكيد
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له التعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان كل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر في أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل. يعني الناس محتاجة تسيرفايف، إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل، يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتجي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخن أو الحاجات دي. الشيء المتاح، ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة ليك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة، ما مشكلة، في بقوليات. البقوليات دي بديل للحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتوصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما. يعني انت لو مسكت لك اي حاجة طايرة وضبحتها اكلتها ما اعتقد انه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الغرفان، الشيء الموجود، يعني انت بتقدر تطبخ تاكل وكل، ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني انا قلبي معاكم، يعني انا قلبي مع كل ام بتحاول انها هي توفر وجبة لعيالها.
0: بعض الاماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كثيرة، زي الطماطم وكده، شايفة في كم بوكسي نزلوا في الخرطوم،
1: دي غالبا بتكون من مزارع قريبة. أيوة
0: بس جنب النيل. ما في كميات من الخضروات، لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات, وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور. لكن كويس جدا وجبة العدس, وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب, لو في تكية جنبك, لو في مطبخ خيري جنبك, حاول اوصل شيل الوجبة دي, ممكن تساعدك يعني, ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس يعني. احنا في الوقت ده يمكن انا واحده من الناس مليت في فتره من الفترات في الحياه دي اكل العدس, يعني شفت انه انا حكون عيانه تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجه اللي اكلناها كتير, ولا دي بس المتوفره اللي عندنا هسي, انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا. لكن بيبقى يعني صحيا بيبقى العكس في كده, العدس كويس جدا.
1: العدس كويس اي, لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية يعني. مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل يا حليل, ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده, لكن دي الحاجة المتاحة حاسة يعني هنعمل شنو. يعني ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا, لو في يعني غنماية يعني حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات يعني غنماية صغيرة ويشربوا اللبن بتاع الغنماية. يعني الناس بتتصرف. أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
0: مدبر
1: بيعرف يتصرف. يعني عندنا very high adaptive يعني abilities, يعني بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب وشوف أنت كنت بتمشي أمورك كيف. فيعني في النهاية يعني ربنا معاكم وإن شاء الله بتتحلى. إن شاء الله
0: إن شاء الله بتتحلى, إن شاء الله تتحلى, وإن شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفة. في الحرب ده يعني في حتة مهمة جدا نفسي أتكلم عنها بالذات هسي, بعد مثلا منطقة تبقى آمنة لو وقفت الحرب في منطقة, بتبدأ النفايات مكدسة, مواسير مكسرة في الأحيام راكدة, جثث. كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
1: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجثث ده موضوع كبير جدا, ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها, بتنادي الناس المختصين, في ناس الطب الشرعي, في ناس الهلال الأحمر, بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي, بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض, ما تمسك حاجة, ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لما مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر, الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه براك, لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب, عقارب, مصائب, ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت. فتخلي بالك يعني دي ما حاجة آمنة أنك أنت تمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس, ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تتجرح عشان يعني ما كويس, يعني ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده, وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية, يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا. اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف, درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة اردمة, رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية, شراب الموية أو الموية للحمام, يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك, هل في موية وصلت ما وصلت, وصلت كل الناس, وصلت جزء من الناس.
0: في حتات أصلاً نفسها ما فيها مواسير, زي مثلاً الناس في المعسكرات يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات, فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا موية من مسافات يعني مسافات بعيدة, فما في موية أصلا. في ناس في مراكز بتاعت إيواء برا الخرطوم, برا مدني, في الولايات الآمنة, قاعدين في مدارس, قاعدين في جوامع, قاعدين في كنائس, قاعدين في حتت مثلا بيبقى في ماسوره واحده في المحله دي بتاعت مويه، فبيبقى الكل داير مويه، فممكن يتحصل على مويه الشراب.
1: ايوه يبقى هو ما سؤال يعني الميه احنا المويه احنا عايزينها لشنو؟ المويه عايزينها لحاجتين، نشرب والنظافة اللي هي نستحمى، نغسل الهدوم، نغسل الخضار، نسوي الأكل. احنا عايزين الموية للحاجتين. الأهم لما انت تجي مثلا في وضع الحرب، انت عايز موية عشان تشرب
0: الشرب. أيوة.
1: خلاص ما في موية عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده، خلاص انت ما هتموت، لكن هتموت لو ما شربت موية. كويس. فيبقى أول حاجة لازم نوفر موية الشراب. موية الشراب الأفضل إننا نغليها، بالذات لو هي جاية ما معقمة، أو جايبة من بير، ولا جايبة من وادي، ولا جايبة من من النيل ساكت. الأفضل إن هي تتعقم. التعقيم يا تغليها يا لو لقيت طريقة بتاعت شب. الشب ده بيروق الموية، بيشيل كل اللوايق والوساخ اللي فيها، بينزلها بتفضل الموية نظيفة، ممكن تتشرب. نقول إنها ممكن تتشرب. وبعدين بعد ما تجهز المية وتنظفها يعني بالطرق البسيطة دي، غطيها، ما تخليها مكشوفة للضبان وللأتربة وللأوساخ. كويس. ولما تجي تشرب منها يعني يستحسن إنه ما تدخل الكوز فيها،
0: تكوب
1: يعني يكون في حاجة معون واحد تشيل بالموية، تكوب في الكوباية اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في الموية كده، انت بتلوس موية الشراب دي. اي حاجة واحدة بس الناس تتفق انها هي تعبي بيها، بعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا، لكن كوز ما تحطه في خشمك وتجي تاني ترجعه في موية الشراب. ده بنقول الامراض وبلوس الموية. بالنسبة للنظافة، لقينا موية نستحمى بيها تمام، لقينا موية نغسل بيها تمام. ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل موية في فوطة ونمسح بيها الجسم.
0: أيوة نمسح بيها جسمنا، أو حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس أو مناديل مبللة، ممكن تعمل بيها، بنعمل بيها يادينا قبل الأكل، أو حتى لو لقينا طريقة إنه يكون في كحول أو أي حاجة معقمة لليدين. في بعض المنظمات بتوزع معقمات للأيدي في بعض المناطق اللي ما فيها موية خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيدة في إننا نحن نعقم يدينا. دكتورة، في جزئية معينة جدا يعني في حتة مهمة جدا حابة يعني أنتقليها بالنقاش الطيب معك ده، إنه إحنا في الفترة تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الآخرين الشخصية. يعني مثلا دائرة ضفر، جارتي في جنبي في مركز الإيواء عندها ضفارة ضفرت أصابعها، فأقول لك ده دين الضفارة حقتك دي، أقعد أنا برضو أضفر أصابعي.
1: يعني وطبعا دي عادة ما صحية. الحاجات الشخصية دي اللي هي الموس والضفارة، فرشة الأسنان، المسواك، ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو. كويس. يعني المسواك أو الفرشة، فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو، ما يستخدم مع
0: حتى لو اتغلت الفرشة دي، اتعقمت اتغلت، لا ما بينفع برضو.
1: لا ما بينفع. ما بينفع فرشة الأسنان. لا الضفارة يعني خلاص، يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة. خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة، خلاص دي يعني أنا ممكن أبلعها. كويس. لا لأنه الحاجات الشخصية دي كل واحد براو،
0: وكون متأكدة إنه الزول اللي أنا بستخدمه معه ما عنده مرض زي الإيدزي مثلا، الأمراض اللي بتتنقل بالدم.
1: بالضبط.
0: الملابس الداخلية أو الملابس بصورة عامة، لما تجيني ملابس مستخدمة لازم أعرضها أقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي أمراض جلدية، تنقل لي أمراض يعني منقولة جنسيا، ممكن زي الحاجات الداخلية دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
1: بالضبط كده، دي مشكلة. ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع، أو واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك. احنا طبعا السودانيين شاهمين يعني أيوة. نجري نشيل ونرفع وكده. اعمل حسابك يعني لو في دم وانت مجروح يعني حاول انك انت ما تتعامل مع الشخص ده. يا اما البس لك كيس او شيله بالهدوم يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده. الدنيا ما تتجغمس كده.
0: ممكن انا اكون مضروبة في يدي ضربة خفيفة. ايوة. عندك مضروب وداك اصابة خطرة فانا اجيب الجرحة الصغيرة في يدي ده ويكون عنده ايدز
1: ولا انا عنده ايدز. ايوة. وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش. وبعدين ما بس الايدز بتنقل بموضوع الدم ده. عندنا الـ الـ الـ الـ اليرقان بي. يرقان بي وسي. برضو بتنقل بالدم كده. كويس. فنخلي بالنا. أنا ما بعرف المستشفيات حاسة حتى المستشفيات الشغالة دي قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه يرقان.
0: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمة منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم. فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة فطوال حيضطروا يعلقوا ليه والدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عدى على المعمل ده وانقذت حياتي في الوقت ده. يعني احنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي. أنا لو ما أديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له ده حيموت. فانا احسن اديه كيس الدم لو عنده ايدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصه للحياه ويتعالج من الحاجه دي. فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحه للناس اللي بيستخدموا ليهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل بعد ما انا اقوم اول حاجه اعملها مفروض امشي الوحده الصحيه اول وحده صحيه تقابلني فيها فحص امشي افحص اعمل تشيك على
1: تمشي تفحص عشان تطمن عشان تطمن ولو لا سمح الله حصل يعني انه طلع في اصابه جات من الدم الما مفحوص ده يعني ضرر اخف من ضرر او يسموها بلا اخف من بلا حاجه زي كده يعني المهم يعني خلاص ده انقذوا لك حياتك اداك فرصه تاني للحياه لكن للاسف هي تكون معها الاصابه بال
0: فممكن تتناول الادويه بتاعت الايدز يعني الموضوع ما خطير ممكن تتناول الادويه وما دي اخر حاجه فما تيأس انه انت اتنقل لك دم ملوث لانه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين وده بيبقى سبب للموت المباشر. يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه فبيبدا شنو يتقاوم مع الطواقم الطبيه في انه ما عايز الدم ده لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف فدي مشكله. فبرضو يا دكتوره واحده من الحاجات الصعبه جدا صعبه جدا وقت الحرب مساله الاغتصاب. يعني البت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة صحيا معرضة للخطر خطر الإصابة بالإيدز ممكن يجي طفل من من من من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي ممكن تنقل لها أمراض منقولة مستشفيات هسي ما في عشان نعرض عليها نعمل شنو؟
1: طيب بالنسبة للاغتصاب اول حاجه انت يعني كضحيه ده ما خطئك انت ملكي ذنب يعني الحصل ده ما غلطتك كويس حاجه صعبه لكن هي ما غلطتك بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطوره او المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسياً دي المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية في أدوية بتتاخد كوقاية وقاية من الفيروسات وقاية من الالتهابات اللي هي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات الزيها الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز ده HIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب ممكن الكبد الوبائي B وC في الزهري وفي السيلان وفي حاجة اسمها الهيربس دي زي بشور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين. دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب. تمشي الوحدة الصحية, أقرب وحدة صحية, وتشوفي موضوع الوقاية ده. أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام. بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية,
0: ما في وحدة صحية
1: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس. تشطفي جوة تشطيف عميق.
0: تعملي غسيل بالي
1: أيوة
0: بالموية,
1: بالموية والصابون, بالموية الخل بالموية, لو في خل ولا ليمون تشطفي بيه ومرة ما هتعمل لك حاجة. أنا عارفة الوحدة يعني لما تتعرض لحاجة زي كده ممكن يكون مغمى عليها, تعبانة, مجرحة, متألمة, معلش أضغط على نفسك وقومي أعمل الحاجة دي.
0: وبرضو ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها أو يكونوا معها أو أيوة أهلها صح. أو ما هو هسي بيقى الحاجة دي بتتمع في وضح النهار, يعني الأهل ذاتهم بيبقوا شايفين. لو أنت براك الشجع
1: قومي أيوة. يا ماما قومي شطفي بيتك, قومي حميها نظفيها, يعني شيل اللي بتقدري عليه, يعني ما تسيبيها كده. يعني أنا عارفة ده حاجة صعبة وأنت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس, لكن في لحظة طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها. ولو في يعني صيدلية جنبك جيبي لها مضاد حيوي,
0: أو لو
1: ده لو وحدة صحية هيدوك البروتوكول كله, هيدوك كل الأدوية اللي هي بتحتاجها.
0: لو اجزخانة,
1: لو اجزخانة جنبك بس امشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات. طبعا موضوع التشطيف وكده, ولو في مانع حمل اديها
0: على طول
1: من على طول من الموجود المتوفر. احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح. الاجزخانة امشي جيبي مانع حمل, امشي جيبي مضاد حيوي واديها, او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها, خليها تشطفيها, خليها تقوم تشطف تستحمى.
0: طيب لو ما جنبيك زخانة خالص, أهم حاجة الحمام والقصول المهبلي, إنه نحن نكون بنغسل بالموية,
1: موية يعني موية وخل, موية وليمون,
0: موية وليمون, موية وخل, موية وصابون. حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتورة يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده, ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل, ادوها ما عارف شنو, حاجات كده. المهم الناس بتتناغلها. فأنا غايت رأيي يعني رأي شخصي كونته إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي, أحسن أجربها
1: في الحالة دي
0: حتى لو ما كانت فعالة
1: في الحالة دي. أيوة في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل, شربيها مش عارف إيه, طوالي شربيها ما في مشكلة. شربيها قرفة, شربيها موية سخنة, عمل لها أي حاجة, بس اسمعي الكلام في لحظات الطوال.
0: أيوة في الوقت ده
1: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني إحنا بنخاف من الحمل مشكلة. لو حصل خلينا ناس واقعيين. خلاص الحمل ده بيبي ربنا حطاه في في في بطنه, خلاص دي نفس حية, ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
0: ايوه لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجة دي, وفي غياب الوحدات الصحية وغياب يعني التسقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائية, حتى يعني يضربوها على بطنها, يضربوها على ظهرها, يطلعوها في محل في شجرة ولا في محل مرتفع ويقول لها يعني نطي.
1: ما تعملوا الحاجات دي,
0: يحاولوا
1: لا الحاجات دي ده قتل, ده قتل.
0: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة, يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف, ممكن ده يودي بحياته يعني ممكن
1: صح.
0: وهم بيحاولوا الإجهاد ده ممكن تضربوها في بطونه, ممكن يعني
1: هي ذاتها ينفجر الرحم جوه,
0: ينفجر الرحم, او الضربه دي تصادف البنكرياس او تصادف اي حاجه في بطنها من جوه.
1: أيوة. صح مظبوط كده كلامك صح. الدعم النفسي في لحظه الاغتصاب دي مهم. اذا في ناس متخصصين في الحته أسألوهم يساعدوكم. ما في يعني ده حاجة وحصلت. هنحاول نفكر الخطوة البعدية شنو. أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي، وزي ما قلتك في الأول ده ما غلطتك، أنت ما مسؤولة، ما في حد يأخذك، ما في حد يقولك عشان أنت بت أو عشان أنت عملتي ولا سويتي، أنت ما غلطانة في حاجة. تمام، هو وحش، هو مغتصب، هو إنسان ما كويس. لو بتقدري تبكي أبكي. يعني أنا مرات بشوف والأمهات نفس الحاجة، الأم اللي بتشوف بنتها حصل لها حاجة زي كده، أو هي ذات الأم، يعني مرات يعني الأم وبنتها بيحصل لهم كده، ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي، إنها تبكي تكورك، تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس، ما تكتمي في نفسك. كويس، يعني حاولوا انه يعني الحاجه دي لو بقت خلاص بقت حاجه في المنطقه، سيب المكان وامشي. سيب المكان وامشي
0: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادره يعني تسيب الحته ده الامن، يعني من كل النواحي بتكون امنة كل شر. يعني
1: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبيه يحموا الحته، يعني لو في إمكانية. أنا يعني إمكانية واحد بيناقش كل ال
0: يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي أمهاتنا ونحمي بلدنا، ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب، يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات، يعني الجزء اللي كان يتحقق من الحلم، يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده صعبة جدا، يعني والحلقة تقيلة جدا أكيد، يعني زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إننا نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إننا نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا. لكن نصايح خليها دايما في بالك، خليها دايما في بالك أنت كأم، رغم الحريب رغم الوجع رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا، حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح الثدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشي العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافعة وماشة والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردي على الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بقطعة.
1: طيب بس أستاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو، يعني إحنا خايفين منها تحصل أو في بوادر، يعني ربنا يحمينا. الأوبئة، الكوليرا، والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعة الثانية، الحمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقعة إنها هي تحصل بعد الحرب أو تحصل مع الحروب. كويس، بالنسبة للكوليرا أو الإسهالات المائية، خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة، ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الأول. تمام، الفضلات بتحت البني آدمين، يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة، غطي البراز، ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام، أو الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص، عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيبها لنا في الأكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات، حمى الضنك والملاريا، الحاجات بتنقل بالبعوض دي، نغطي المياه الراكدة، نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية، لو في توب خفيف يا ماما أعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض.
0: أيوة،
1: يعني حاجة بتكون بزيادة، يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم، كل شوية تاني تعضيه بعوضة، فأعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض، لأن البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك. وفي الحمى الصفرة كمان، كلها برضه دي حاجات تجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضه في موضوع الأوبئة مع الحرب ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا بنتكلم الحاجة المتاحة.
0: في جزئية يعني في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها يا دكتورة كتر خيرك.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة، طولها مثل عرضها،

فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات 12 عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها. وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والقادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار.

اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟ هل انت حاس انك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكروا. البعض الناس بيحاولوا انهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف انه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى انه ما لاقين شيء يملى الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار باللي عندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف إنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس إنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين، وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كذا قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت

الحاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر. لو ما قادر تتذكر أو ما في فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك إنك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار عبد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سر صدى لأصوات مطوعة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح عليكم وين ما كنتوا. يسعدنا دائما إننا نتلاقى معكم في صباح جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا، الصباح اللي دائما بيجمعنا على الود والمحبة، على يعني كلمات جميلة، تصبيحات رائعة، ويعني بأسلوب مختلف. إذا كان صباحك الليلة مختلف، شاركنا وقول لنا، ورينا شنو الجميل مما أنت قمت بتفكر في شنو، وممكن مشروعك في اليوم أو خطتك في يوم جديد، وفي الفرصة جديد اللي ربنا اداها لك عايز تعمل فيه شنو. اذا حباب كل زول انضم لينا، وحباب كل زول يعني موجود معانا على الصفحه هسه، بنقول لك شكرا لانك يعني وفي ودائما بتجينا في زمننا، واكيد يعني نتجمع مع بعض عشان ما نتفاكر نتونس ونتحاور في موضوع بسيط جدا جدا اللي حابين نسكم فيه انا والعزيزه الغاليه رشيده. اول حاجه اسمحوا لي ان اصبح عليها. صباح الخير يا رشيده.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، صباح جميل، صباح حلو، صباح بالألوان، اللون أبيض. أنا يا رب أول ما قعدت جنبي عينت لي روحي عينت لك، قلت لا لا هو اليوم أبيض حلو.
0: أمين إن شاء الله، وإن شاء الله رب اليوم كمان يكون أبيض على كل زول بتابعنا، على كل زول فتح الراديو هسع. خلينا نرحب بالناس اللي كمان بتابعنا عبر الابليكيشن أو على الساتلايت، نقول لهم أهلا ومرحب بكم وصباح جميل عليكم. وأكيد إذا كنت في البيت ولا في الشغل ولا في الشارع أو في أي حتة مشوار، المهم يعني وإنت سامعنا هسع، بنقول لك حبابك وحباب طلتك ووجودك معنا. بنسعد جدا يا رشيدة لما فعلا يكون في صباح جديد وفي تفاؤل وفي أمل وفي حياة متجددة وفي طاقة جديدة. يعني بالمناسبة أنا ما كنت يعني واخدة بالي شديد من الأبيض والأبيض،
1: كيف
0: لفت نظري بصراحة للنقطة دي، فدي حاجة جميلة. يعني
1: لا دي حاجة جميلة، عارفة يعني الواحد لما نصحى الصباح حتى لو ما لقيت عندك مثلا طاقة كده إنك تفرح، فأصنع لنفسك أعملها، مجرد كلام قوله لكن الكلمة لها أثرها. يعني أنا عاملة لي زي ما قلت لك، كل مرة عاملة لي ورقة كده كبيرة معلقاها قدامي، أول ما فتح عيوني بتجي عليها. أنا رشيدة، أنا بحب ربنا، أنا صحتي كويسة، أنا يومي حلو. أول رسالة بديها لعقلي الكلمات دي. ممكن بقت روتين طبيعي
0: طبعا،
1: بس لكن أول ما عيني بتفتح مخطاها في الوش قبل ما أشوف أي حاجة. فأول ما أقول كده وفيها حمد لله ربنا وفيها الشكر يا ربنا على الشكر على اليوم إن أنا فتحت ذاتي وشفت الورقة دي، فبعد كده بيجيني الطمأنينة، بيجيني إحساس حلو إنه سلمت يومي لي الله، إنه أديت نفسي طاقة إنه لا أنا لسه فيني حاجة كويسة. أبسط حاجة إنه أنا حية، فدي حاجة دي براها تستحق إنه أنا أعيش اليوم ده. فعشان كده بقول لك إنه كل صباح جديد لو نحن حقيقة عرفنا إنه هذه نعمة كبيرة كبيرة جدا جدا إنه نحن موجودين فيها، موجودين في الحياة، فما نسوي ده حقيقة يا أخوانا، ما نسوي حياتنا. يعني نحاول نقفل في حاجات ما بتتقفل براها إلا شفت كده، عارف الباب بتاع الحديد بتاعنا بتاع السودان الزمان داك، تقفلي كده ومش كده يقوم بيعمل لك صوت زيك، وقوم تاخد تلو زيت وممكن تنادي زول يتفرك. حاليا نحن في ظروفنا دي محتاجين نقفل البيبان اللي ما بتتقفل براها، وده من ضمن الحلقة يا إيناس.
0: طبعا أكيد يا رشيدة، ويعني خلينا كده، وهم يعني عندنا عمر وكمان أبو الذقم، بيقول عمر بيقول صباح بدايته كانت بيكم أكيد حيكون مختلف. يا سلام يا أبو عمار، يعني بجد كلمات جميلة ومشجعة، نتمنى إننا يا رب نكون يعني قدر الكلام وعند حسن الظن، خاصة إحنا الليلة حنتناقش في موضوع جميل جدا جدا، فخليك معانا
2: وأكيد حنحتاج لمشاركتك ولتفاعلك معنا. كمان صديقنا أبو الزم بيقول صباحكم أبو الزقم بيقول صباحكم خير وبركة، الرب يبارككم. شكرا يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا جدا بطلة اثنين عزيزين علينا جدا جدا، ولسه عندنا يعني 15 نفر موجودين وأنا لسه ما شايفة تصبيحاتهم ولا رسائلهم. شنو يا جماعة؟
1: شوفوا يا أخواننا، صبحوا وادخلوا، لأنه الموضوع بتاع الليلة أنا بقوله موضوع الليلة يما هحرقه لإناس، موضوع الليلة ما في زول ما يستخدمه ولا قالوا ليك، فانت يا عملته يا عمل معاك، فخش كده جوا شوف انت عملته صح ولا كانت فيه لفات كده بالجنبه، وعشان تعرف انه هو لما يتقال ليك انت تعرف تتعامل معاه كيف. ومهم جدا، لانه هو زي ما بقوله مش مفتاح، هو كل ده المفتاح بيفتح كل الابواب، مش في مفتاح كده حاليا في مفتاح كده سحري ولا مش في، هو ما مفتاح. شوف انا بقول لك مفتاح، ما زمننا كان مفتاح في ريموت، بس مش بقول لك بشغل الجهاز الجهاز ذكرته ولا دي والله امي ما مفتاح ريموت يا امي اها، مش بتلقي جهاز واحد كده بتلفي بالبيت كله بس. فغايت قال انا يا اذا اطلعكم من مود الموت، عارفه يا ايناس انا في حاجه ما حبها في الحاجات التكنولوجيه الجديده، حاجه مزعلاني.
2: شنو هي؟
1: عارفه الاضاءه اللي بتشتغل مع خطواتك انا واحده من الناس بصحى بحلم بالليل
2: هي، لكن يا
1: ريت ما ليه كل ما اخد خطواتي تقوم النور ينور لك لحد ما، يعني ده تتبع ده
2: فقلت لاولادي الحاجه الوحيده اللي معك
1: قلت لاولادي في بيتكم
2: حاجه مبهجه رشيده، يا
1: قلت لاولادي في بيتكم اوعى واحد يخد تلفي وطي النور يتبعني اولع النور كان يطق باصبعي
2: يا سلام مع الضحكة الجميلة دي رشيدة، يعني بجد ما يفوتني إنه يعني أهنيكي بمناسبة زواج ابنك أمير، ربنا يديه يعني كده صحة والعافية وبيت مال وعيال، وكمان تعيش يا رب وتشوف عيال عياله.
1: آمين طبعا، يعني دي الحاجة المبهية الثانية إنه زواج أمير، وخلاص أنا كده أولادي الاثنين بقى كل واحد في بيته مع زوجته. حاجة جميلة، الرسالة ربنا كانت فيها رغم الصعاب رغم الظروف رغم كل حاجة، فربنا هو المشى الموضوع من الألف للياء في حياتهم كلها، وربنا يسعدهم وعقبال كل النصب بتحضرنا والعايزين يتزوجوا استعدوا بس
2: يلا الناس الموجودين معنا على الصفحة، أول حاجة خبر جميل لو عايزين تباركوا لرشيدة في يعني في ولدها اللي تزوج، وكمان عايزين تصبحوا على الناس بنقول لكم حبابكم لسه عندكم يعني متسع من الوقت إنكم تشاركونا وكمان تباركوا وتهنوا وتصبحوا. رشيد أحساسك شنو بعد ما خلاص أولادك الاثنين مشوا بقيتي يعني كده يعني مستعدة
1: لشنو كلمة
2: حبوبة؟
1: لا أنا محبوبة أصلا تسيتي يسر أنا عندي أيوة عندي الصورة داخلة كده بكرة عيد ميلادة يا أخي
2: يا تتم السنة يا سلام
1: أيوة.
2: كل سنة وهي طيبة مقدمة
1: آمين. عارفة لا إحساس جميل، إحساس جميل إنك أنت بتحس إنه أنت مش بقول لك أنجزت رسالتك، لكن بتحس إنه أنت بتحس بطعم الدنيا، بتحس إنه حياتك كان لها معنى. يعني ما في زول يقول لك مثلا لا ما عندي ما بتديك غيمة في الحياة، لا في حاجات بتديك غيمة بتديك فرحة. يعني أنا من عاين كده لأولادي، كل واحد وصل بيته، كل واحد قادر يستر حاله، كل واحد عايش بمرتاح في بيته قادر يستره، معه زوجة بتحبه عارف يمشي الحياة. فبعين الله كده بقول يا دي رحلة كم سنة ودي كم عقبات وكم. فأجمل لحظة لما خلاص أمير ماشي جيت لقيته بيحضني وبيسلم علي بيقول لي يا أمي أي كلمة ما كفاية، أي كلمة ما كفاية، بس أفرح أنتي ربيتي ولدين رجال. الناس اللي حوالين في الفرح، لو أنا ما كنت كويس ما كان حتشوفي ده. فدي حسستني فعلا من جوا انه التعب وسهر الليالي والمواقف وجري المستشفيات يعني انا كنت بعيله وكده بتذكر من يوم ولادته للتسنين لجري المدرسه للدروس ليا ذاكر احفظ، بعد ذاك مرحله المراهقه بكل مشاكلها، بعد ذاك الجامعه بكل مسؤولياتها، الصدمه الكبيره في الحياه انه لما تخش الحياه العمليه ويلقى مجاله ما كان طبعا أمير كان في البداية دارس تجارة قبل ما يدرس برمجة، الصدمة اللي إنه لا ده ما مجال ممكن أنا أحقق فيه كل الدائرة. لا أغير تاني إعادة 4 سنين تاني مع دي. كانت يعني توليفة كده لو ما حكمة ربنا ما كانت مشت. بس بشكر ربنا من جوا إنه الدنيا مشت تمام مبسوطة فرحانة. بشكر ربنا وبقول لأولادي اللي بيسمعوني ما تخافوا ما تخافوا من من من من من الزواج وما تقول الدنيا صعبة. رتب أمورك بالفي حقيقي خليني أقول أنا من جوا القلب رتب أمورك بالعندك والزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان خلينا نتكلم في حق الزوجة شوية. الزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان تلقى كل شيء جاهز.
2: نعم.
1: لو هي ما خدت يدها
2: ومشت
1: معك وارتضت بل عندك ما عايزة أقول يعني عيد تفكير لكن عايزة أقول لك صلح المسار صلح المسار لأنه نحن في ظروف اقتصادية ما متطلبة إنه كل شيء متطلب إنه الاثنين الرضا. فعنده خاله لقيته مرسل 4 جمل قال لي يدون لأمير في يده قل له خاله بقول لك نجاح الحياة الزوجية رجل صبور وامرأة قنوعة.
2: نعم صح وأنا بتفق مع خاله في المقولة دي وربنا يسترهم في بيته.
1: آمين.
2: وكمان يعني أكيد كلل كل تعبك دي رشيدة بفرح وسعادة يعني كانت كبيرة جدا جدا أنا شفتها يعني بجد كانت باينة على وشك وحسيت أني فعلا نفستي.
1: أيوة
2: فبجد يعني آلاف التهاني ليهم وليكي كمان يا رشيدة إنه يعني بجد نرفع عليك القبعات احتراما وتقديرا لكل مجهود يعني أنت قدمتيه. ولسه أحبابنا وين التهاني يا جماعة عايزين نهني رشيدة على في زواج ابنها ونقول لهم يعني ربنا يسعدهم كده ويبارك بيتهم الجديد. إذن أعزائنا يعني برحب بكم مرة تانية للناس اللي جاتنا هسا يعني موجودين على الصفحة ياريت تعملوا شير لحلقتنا الليلة وكمان إذا في زول مهم مهم مهم عندك عايز يستمع للحلقة دي ويعني وناخد فيها خطوات عملية لقدام بنقول لك طوال على طول تلقى أصحابك وكمان تعال ضيف إضافتك بتعليق جميل حول الموضوع.
1: ولو عندك زول برضو بينك وبينه في عتاب وما عارف بس تصلحه كيف أو هو مزعلك أعمل حاجة واحدة رسلوا الحلقة دي وما تتكلم بعدها خلوه يخش ويشوف.
2: يا إن شاء الله ما بيناتكم أو بيناتنا أي زعل ودائما كلمة آسف يا رشيدة بنشوفها صغيرة في مجملها لكن عميقة جدا جدا وكبيرة في معناها. مرات الزول ممكن يغلط وممكن يتمادى مرات كتير في الغلط ونحن بس بنكون مستنين منه عشان يجي يعتذر. فكتير مرات احنا حتى الاعتذار قاعد يكون فيه مرات مكابرة فيه مرات مجاملة الاثنين سواء مكابرة ومجاملة فيه مرات آنفة برضو. فعايزين نشوف الليلة في حلقتنا شنو هو الاعتذار وهل أنا بعتذر بس عشان أنا أريح ضميري وأصفي بالي من الزول اللي أنا أصلا غلطت له ولا أصلا الاعتذار هو سلوك حياة وأدب وتقدير واحترام للزول اللي أنا غلطت في حقه. وبعد برضو نجي لحق ربنا هل ربنا فعلا بيقبل اعتذارنا ولا توبتنا. فإحنا عايزين الليلة كده مع بعض إذا كان في قلبك أي حاجة يعني ما كويسة تجاه أخوك أو صديقك أو حتى زوجك أو زوجتك تعالوا مع بعض الليلة كده نتحاور ونشوف إحنا كسودانيين مفهومنا شنو عن الاعتذار. هل عندنا ثقافة الاعتذار ده؟ هل بنمارسها في حياتنا اليومية كشيء أن إحنا فعلا مشبعين به ولا هو بس باعتذار على مضض وخلاص الموضوع انتهى؟ تعالوا كده إحنا بمحاورنا وتعالوا أنتوا بإضافاتكم وإذا عندكم تجارب كثيرة مريتوا بيها وكان الاعتذار هو سيد الموقف وأعاد العلاقات والشرخ اللي حصل برضو بيكون حاجة جميلة ممكن واحد زميلك أو صديقك موجود على الصفحة ممكن يستفيد من التجربة دي. رشيدة حبابك مرة تانية لأنه بعد كده عايزين نخش في الجد
1: نخش في الجد. عارفة يا إيناس أنا ممكن أحتذر ليزول أقول له أنا آسف لمجرد إنه كلمة حتى كلمة أنا آسف بالطيب الخاطر أنا معاكي لكن صداها هو اللي بيحددها. لكن المشكلة بتجي لما أنا أقول أنا آسف لنفسي اللي بحدد صداها منه اللي بحسبها منه صادقة ولا ما صادقة يا تنوع من الأسفان اللي احنا عايزين نقدمه. أنا برجع بقول الحلقة دي مهمة ليه وواقعية ليه وبشجع إنه كل زول يحضرها ليه لأنه نحن حاليا محتاجين نعتذر ومحتاجين أكتر يعتذروا لنا. يبقى الاعتذار حاليا هو الرمانة اللي بتعدل الميزان. محتاجين عارفة نحن كثير تكلمنا عن الغفران وبنقول نشجع الناس أغفروا وسامحوا وأنسوا، لكن دل كلهم عارف الريموت الوحيد اللي بيفتح كل حاجة.
2: الريموت بتاعك بتاع جميل ده،
1: ومفتاح أنا ما أوريك المطرف ما بقوله، بقوله المفتاح، المفتاح السحري. عارف المفتاح السحري اللي فيه ده المفتاح؟ عارفة خلينا أقول لك ده عيني ده كده ده المفتاح ده الاعتذار. يلا السنون اللي فيه خلينا نسميها جوا الغفران، المسامحة، المصالحة، كلمة أنا آسف، التغيير، دي السنون اللي بتفتح الباب. لكن الاحتزار هو السناد الحقيقية. يعني عارف أنا مصرة على المفتاح لأنه المفتاح فيه سنون، كل سن جوا ممكن إحنا نخصصها لفتح لنا باب، لكن المبدأ الأساسي هو الاحتزار. عشان كده الاحتزار أشكال وأنواع ودرجات، وبنحتزر ليه وبنحتزر عشان شنو، وهل الاحتزار ده كفاية، هل في حاجات نحن بنحتزر عنها ولا بنتنازل عنها؟ أيوة. في فرق بين إن أنا أحتزر وأتنازل وبين أمشي الدنيا. هل هو بيجعل كرامتي؟ هل فيه إهانة ولا فيه قوة محتاج إن أنا أكون قوي؟ عشان كده بقول لك الاحتزار نحن حاليا محتاجين له، لأنه نحن في ظروف يا أزينا ناس يا ناس أزونا.
2: بأمان يا رشيدة. طيب الاحتزار جاء نتيجة لأنه أصلا زي ما قلتي بيكون في غلط بالضبط. في موقف ما حلو بينه وبين الآخر. ما في ظلمة بغلط، كلنا أكيد بنغلط، وكلنا بنخط الناس في مواقف ممكن تكون صعبة جدا جدا، وبعد ده مرات بنحتاج أنه هو الخليجي في الأول يعتذر لي. وانس ما أنا عرفت الغلطة بتاعتي، أنا محتاج أعمل خطوة أتحرك وأمشي أعتذر لي، لأنه الاعتذار ده ممكن يشيل الكوم الزعل اللي بيكون بيني وبين الآخر. هو يعني هو صفاء، بصفي الجو. يعني حتى لو العلاقة بينه وبين الآخر ده ما رجعت، على الأقل يكون في شنو؟ في صفاء.
1: أنا ما عارفة أنت بتتكلمي كده، تذكرت زمان لما كنا في شندي. يعني أضحك، أنا ما عارفة أنت شفت الكلام ده ولا ما شفته. طبعا ده زمان زمان ما هسي، يعني زمان زمان دي بس خليها شوية. كانت تبويت المعصورة بتجي عكرانة. فكان بيقوم أمي يعني بيقوم بيرموا فيها الشب ولا شنو، بيقوم بيقول لك بيهدي العكارة بتحت الموية. عشان كده بقول لكم زمان، تخلي اسمع زمان الناس قاعدة تصفي الموية. يعني زمان جات فترة كده في النص الناس بقت تشرب موية نظيفة، لكن الناس قاعدة الموية عكرانة، الناس قاعدة تصفيها. نفوسنا عكرت، نفوسنا جوا بقى فيها عكارة، بقت ما صافية. حتى بس لمجرد ان احنا بنشوف المناظر كده نفسنا حصل فيها زي بالتراب كده. فالاحتزار هو بنفض التراب.
2: أيوه.
1: طبعا اكذا انا اقول لك بمثل حلو ممكن الناس ما يعرفها. عارفه مقنص الكهرباء مش بتشغله كده بتنفض التراب؟ أيوه. الاحتزار بيعمل نفس الحكايه. بيشيل التراب، بعد كده بيجي دور النظافه. يعني خلينا نقول انه الاحتزار ما هو العلاج، لكن الاحتزار هو بدايه.
2: نعم.
1: بدايه انك تخش كيف تحل المشكله دي. يعني عشان كده كلمه انا اسف ما أظن بتعالج كل حاجة. هي ما علاج.
2: نعم.
1: ما تقولي أنا آسف
2: وخلاص تسكت
1: وخلاص وأسكت. لا أنا آسف دي بعديها. أها بعديها أها. أنت قلت لي ألف. أه باقي الجملة شو؟
2: أيوة. أنا رشيد، أنا شخصيا من الناس اللي بحب كده. يعني أنا لو اعتذرتها البعديه ما هو تبرير للغلط الجميني، لكن بكل صدق وأمانة أنا بحكي عن الموقف اللي حصل، والمفروض أنا ما كنت أتصرف كده، أو ما كنت أتسرع في أنه يعني أطلق لنفسي العنان عشان أقول كلمات ما كويسة، يكون صداها ما كويس في في في نفس الآخر. لكن المهم بعد كده، بعد الاعتذار على فكرة مفروض الكلمات براها تنساب بعد ده، لأنه ما خلاص الطريق صفة زي ما قلت، العكارة الجبين خلاص صفت وبقت الجو صفة، وبعد كده الكلمات اللي بتيجي فعلا صادقة، بتكون نابعة من جواي. لكن أنا بحس الاعتذار أنا آسف أو معليش أنا ما كنت قاصد وخلاص كده أنا أسكت، لا
1: لا
2: في
1: لا
2: في,
1: لا.
2: في الجملة دي ناقصة ولازم
1: لا, لا لا لا لازم تتم. عارفة ممكن أنا أقول لك جملة نهايتها بتكون أهم من بدايتها، زي كلمة الاعتذار. أنا آسف، لكن اللي بيجي بعدها أهم من كلمة أنا آسف، أهم بكثير، بالذات في مع نفسنا. أنا يا نفسي أنا آسف، طب وبعدين بعدي أنا آسف دي في شنو؟ ما هو الجاي أهم من من من من الكلمة دي. فعشان كده بقول لك إنه الاعتذار أو كلمة أنا آسف خلينا نقسمها على نوعين. إيه ناس أنا حاسة إنه في مع ناس دخلت معاكي تحبي تقري اليوم؟
2: أيوة في ناس بتصبح، لكن أنا كنت يعني ما عايزاك تقطع النقطة دي.
1: طيب خليني أقول لك إنه كلمة أنا آسف فيها نوعين، أو الاعتذار أساسا هو نوعين، في نوع حقيقي جدا وفي نوع أنا بقول عشان أريح به وضميري، وكل واحدة لها صفاتها وكل واحدة لها الطريقة اللي بتتقال بيها، وكل واحدة أنت بتعرف إنه تقوله كيف وليه ولمنه وفيها موقف. ما هم أي موقف إحنا الليلة بنحتذر عنه. على فكرة مرات كلمة أنا آسف بتكفي في شنو؟ لو ما نكون إحنا ماشيين في الطريق أنا دايرة عدي وإنت دايرة تعدي طقشنا بعض، حقول لك أنا آسف، لكن ما حقول لك يا إيناس أنا آسفة لأنه السلم ده المفروض كان يعمله والباب ده المفروض كان يفتحوه. الموقف ما محتاج. بالعكس أنا هنا بحتبر إنه ده قمة الذوق، إنت اديتيني حقي كامل، أنا آسف. في مواقف أنا آسف دي بتحلها
2: طبعا اكيد، واحنا السرد اللي قلناه ده في مواقف ممكن تكون كبيره محتاجه فعلا
1: للقعده نقدر نتكلم فيه. اما حكايه انا اسف بتقشوك بيها في خشم الباب بقول لك انا اسف شلت ورقتك انا اسف، لا لا لا لا لا لا دي دايما احنا اللي بنتكلم، ولا احنا حاليا احنا محتاجين للكلام ده. دي كماليات الحياه لما احنا نروق ونهدى ونفوسنا تهدى بعدين نقول لي انا اسف كان طقشتك في الباب ما دايره بعاده. لكن الليله احنا في كتل، نحن في سرقة، نحن في فتن، نحن في أخوان تفارقوا، نحن في الأسر حصل جوا انشقاق. ليه؟ العم الأخ المشى لأخوه في ظرف الحرب ولقى معاملته ما كويسة، أو كان مدع، ما بنقول معاملة ما كويسة، نقول قبول. كان عشمه فيه كبير. أيوه. ونحن طبعا حكاية الحدود دي شيليها رميها برا. متخيل إنه أنا أول ما جو في بيته ده المفروض هو ينوم في الواطة وأنا أنوم في سريره. يعني ده نحن خدتينه المفروض أولاده لدرجة إنه ناس خلينا نكون. أنا بحب الواقعية جدا. المشاكل جات في إنه ما نحن الكبار، الليلة أنا أختي لو جاتني في البيت أنا أعرف أحترم أختي، لكن ما بقدر أجبر أولادي يكونوا معاي في نفس المستوى. كويس، ممكن يكونوا في مستوى أقل، ممكن يكون عندهم أسلوب مختلف، فمن هنا قامت جات المشاكل. المشاكل جات في شنو؟ في إنه نحن منتظرين أولادنا يتعاملوا مع الناس بنفس المستوى، فجاء العشم الكثير فينا القام قلة بالتعاملات المختلفة بيننا وبين أولادنا. فيلا ده نحن حاليا عايزين نصلحه، عشمنا اللي تكسر فيه ناس، الارتباطات اللي تغيرت، وده بتخص الشباب، وفي أسر كثيرة ناس كانوا مرتبطين ويتنازلوا عن بعض لمجرد أن الظروف الصعبة، لمجرد والتغيرات دخلت في مجتمعنا. وغير كده مش دي خطيها سريعا، تعالي محتاجين نحتذر لبعض منه تضرب منه. نحن ما محتاجين تفاصيل، محتاجين أنه نعرف نخطها كده ونعرف نقول نحن أسفين. كويس، محتاجين للكتل اللي أنا عارف فلان ده كتل من فلان ده، نحن نقبل احتزار وكيف؟ لأنه لو في زول أزاك أزاك أزاك وجاء قال لك أنا اختصبت لك بيتك، قتلت لك، حركت لك دكانك، بس ببسط يعني كده يقول لك يا ناس أنا آسف
2: أنا آسف.
1: هل دي حقيقي بتحل المشكلة؟
2: في اعتذارات يا رشيدة ما بتشفي الجروح العميقة اللي ممكن تكون جوانا. حتى انت ذاتك الجاي تعتذر، هل فعلا انت حاسي بحجم
1: اللي انت جاي
2: تعتذر عنه هو قدر شنو؟ زي ما قلت احنا الليلة ما جايين نعتذر عن شال كوباية من هنا حركها شنو، نعتذر عن قضايا كبيرة جدا جدا حاصلة، ويمكن يعني مرات بتكون ماشا ومرة زي الظل فينا. أيوة. وإحنا ما حاسين بيها وبنحس بأنه العلاقات دي بدت تقيل، والمحبة بقت تقيلة،
1: بقت هشة
2: بقت تقيلة، والقلوب ذاتها بقت تقيلة بين الناس.
1: أيوة.
2: شنو البرجع ده؟ شنو البرجع الحاجة دي؟ زي ما قلتي، هل مجرد آسف ممكن ترجع؟ هل معليش أنا بعتذر عن الحاجة دي ممكن ترجع ده؟
1: لا ما حترجع، لكن كنت ألاقي دي بتفتح لي الدرب عشان كده. عشان كده قلت لك الاحتزار نوعين، النوع الحقيقي. النوع الحقيقي فيه شنو؟ النوع الحقيقي أول حاجة في النوع الحقيقي من الاحتزار إنك أنت تتحمل مسؤولية اللي أنت عملته كاملا، اللي أنت عملته بالكامل أنت بتتحمل مسؤوليته. عشان تقولي أنا آسف أو زول قال لك أنت آسف، خليني نقسم على اثنين. أنا كنت لي ناس أنا آسفة، أو الناس دي قالت لي يا رشيدة أنا آسفة. عشان للأسف ده يكون حقيقي والاحتزار ده يكون حقيقي، محتاجين لحاجة واحدة، هل أنت متحملة نتيجة الحصل كاملا؟ لو أنا كنت أنا آسفة لي ناس ومتحملة نتيجة المشكلة الحاصلة دي، يبقى ده احتزار حقيقي. لو أنا ديت ناس حرية الاختيار إنها هي تقبل احتزاري أو ترفضه، في ناس لمجرد قالوا نحن آسفين المفروض بعدها يجي الطاعة والولاء.
2: ما أنا اعتذرت له،
1: ده شنو؟ بس دايرة شنو؟ يلا ده ما اعتذار، ده دي أي مسمى تاني أديه عاوزة تريحي ضميرك، وما حتريحي ضميرك فيني.
2: أيوة.
1: ما شيليها كده وتعالي قوليها لنفسك، ما أنا يا نفسي اعتذرت لك تاني دايرة شنو؟ لا، هتلقيها ما بتركب، هتلقيها ما راكبة. كويس؟ بتجي تشيلي لما تدي الزول حرية إنه يقبل أو يرفض، ده بوريك انه احتزارك ده جاي حقيقي ولا لا. كويس. تعالي في نوع تاني من الاحتزار، الاحتزار بتاع طريح الضمير. شفت اي زول اول ما يقول لك، عارفه الاحتزار الحقيقي فيه نقطه ثانيه اقول لك، بيحتزر لك وما بديك مبرر لغلطه، بيعترف بس بغلطه. يا ناس انا غلطت في حقك، انا اسف، وبعدها بيجي البس بكلمه انا اسف. مش انا اسف وبس، انا اسف وبس دي دي دي دي دي زي ما نحن ده نكتب جمله لكن بيقول لك خطي فاصل عشان تكمليها. مش زمان في حاجه اسمها المبتدا والخبر؟ نعم. الاثنين بيدوكي. الله، انا متذكره العربي والله بتاع الجغرافيا طبعا. عارفه يعني بدايه الجمله وبدايتها دي بتديكي تاكيد لي دي. لكن من اجي انا يا ايناس انا اسفه
2: وتكفلي على كده،
1: واكفلي لك على كده، بعد كده انت منتظره مني انا اعمل شنو عشان اكد لك الكلمه دي. لكن من اول ما اجي اقول لك يا ناس انا اسفه، لكن ما انت كنت السبب في المشكله دي،
2: خلاص
1: لا، ده ما يحتزر.
2: لكن دي نفت كل اللي كانت قبليها يعني.
1: لا لا لا، لو انت جيت كنت لزور كلام زي ده ما يحتزر، ده اسمه انا دايره اجيب لنفسي مبررات، وما دايره اخد نفسي في مواجهه، وما دايره اتحمل مسؤوليه الحاجه الحاصله. لو انت كنتها راجع نفسك، لو اتقالت لك مش قوم تسك الزول ده من يده، ولا ازول هي ده ما احتزار.
2: ايوه،
1: قولها رشيدة قالت لك ده ما احتزار.
2: يا رشيدة، مرات بجد شفت انه على الاعتذار ده بدل ما يخفف من المشكله بالعكس بيزيدها بزياده. يعني زي كانك عملت مزيده حاره وانت ما حاسي بنفسك انك انت اجدت نار الغضب، بدل ما المشكله تهدأ وتروق بالعكس كبرتها زياده. طب حتى مرات بنسمع، طب انت جاي تعتذر لشنو؟
1: بالضبط.
2: اذا اصلا ده اسلوبك وده كلامك كده،
1: ما هو
2: جاي لشنو؟
1: ما هو الاحتزار الحقيقي فيه كمان نقطه تغيير السلوك. ما انت انا منتظر اشوفك هتعمل معايا شنو. انا يا ناس اللي جيت قلت لك انا اسفه، مفروض بكره انت ما منتظره مني كلام. الاحتزار اللي بيوجع جاي معاه وشنو جاي معاه التصرفات. يلا الاحتزار ما فيه تغيير سلوك، ها اللي انت بتعايني، ما انا قلت لك انا اسفه، انت منتظره خلاص هتعمل شنو بعد كده. لو جيت لقيتيني تاني بكره صباح جيت قابلتك بنفس الوش وبنفس الكلمات، لا ده ولا تقبليه ولا ده هو احتزار علاجي ولا اي حاجه. عشان كده في ناس بيقول لك انا اسف وبكره يشربوك من نفس الكاس،
2: تكرار الأخطاء
1: بحذافيره.
2: رشيدة، قبل ما نخش في المرحلة بتاعت ليه نحن بنعتذر وبنجي نكرر نفس الأخطاء تاني كده، خلينا احنا يعني ناخد مساحة كده كويسة في موضوع في أنا جاي أعتذر ليه.
1: أنا جاي أعتذر
2: وذاته لي. شكل الزول اللي بيعتذر هو شنو؟ مواصفاته شنو؟ وأجايبيه هل هو فعلا ندمان؟ حاسي بتصرفه ده فعلا فعلا فعلا أثر في الآخر؟ هل عنده شجاعة بتاعت إنه جاي يواجه فعلا الخطأ ويتحمل مسؤوليته، ولا بس أنا جاي اعتذر على مضض وخلاص
1: جاي
2: ماشي، قبلت ما قبلت، المهم أشهد يا جماعة أنا مشيت له فلان وما قبل اعتذاري. وفي اعتذار كمان يعني كده نمشي فيه ده وبعد كده نشوف التاني.
1: عارفة ده ما أنا ده بدخلنا في نقطة تحمل المسؤولية. ما كنت لك في الاحتضار ده اصلا ما هو جاي من القلب. عارف لو ما طالع من قلبك ولا تعب نفسك ولا تعب الناس معاك.
2: خلي انت ما ندمان على الفعل
1: ولو دي. انت ما ندمت وحسيت انك اذيت الزول اللي قدامك ده احترم نفسك وما تمشي تعتذر. ما تضيف, انا قاعد اقول ما تضيف على غلطك غلطه زياده. ما تبقى غلطان ظالم وكذاب, يعني الاثنين كثيره. ما هو الكذب واحد, انت ما تمشي تعتذر وانت من جواك ما حس ان انا عملت. عشان لمجرد انا ويناس وهيثم, هيثم قال لي رشيد انت غلطتي في حق ناس امشي احتزر. لا انا ما حس ان انا زيتي ناس دي في حاجه بس حاجه اقول لك يا ناس انا اسفه ارمي لك كده وانا امشي. يلا ده كذب فوق على الاذيه اللي انا اديتك لا اضيفي عليها كذبه كذب. كدي مغلفه بورق وبمبي تحت الحلاوه دي وامسكها في يدك دارت تقبليها وتاكليها اقبليها وكليها دارت تقبلها تاكلوها اقبلها وكلوها. لكن ده ما نحن الاحتزار ان احنا محتاجين له حاليا اللي يشفي الجروح بتاعه حرب.
2: يقول لك الزول ده منافق يعني ما,
1: يعني ايوه ولا الاحتزار اللي بيبني بيوت ولا الاحتزار اللي بيكون علاقات. نحن علاقاتنا اصبحت هشه زي ما انت كنتي على قلوبنا تقلت.
2: ايوه
1: المود عندنا بقى عادي, فلان مات خلاص مات. يعني وين مشاعرنا مشت وين؟ التراب الجغد تاه ده لازم يتشال, ما بيتشال الا به
2: الاحتزار الحقيقي.
1: الاحتزار الحقيقي اللي هيوصلنا للغفران وللمسامحه ولين نحن نعرف ندعم لأنه هو البوابة. بس لكن أي زول يحتزر لك وطالب منك إنه لمجرد هو فتح خشم وقال أنا آسف أنت بكرة تنسى كل الدنيا وتعامله عادي, لا ده ما احتزار, ده اسمه طريح ضمير, ده داري برر بس, دي اسمه تبريرات. لكن الاحتزار اللي بيخليك تتحمل المسؤولية وتغير طريقتك وتستنى ده هو الاحتزار الحقيقي وده نحن المحتاجين. أما الاحتزارات الثانية دي لا لا لا لا, عارفة اللي بيقول لك أنا آسف ويجي يكرر لك نفس السلوك بعد كم يوم
2: ما ينفع.
1: لا ما ينفع, أمشي أقعد معه ولا أخوي هاي ما تمشي قاعد يقول شنو ما سقني ولا شنو ما سقني الخلا ما سقني بالخلا كل يوم.
2: يا سلام. ويا رشيدة بصراحة يعني أنا في يعني لما قلنا نتكلم عن الموضوع ده قعدت يعني أعاين كده فينا نحن كشعب سوداني خاصة مع الظروف المرة على البلد دي, وبنتكلم عن الاعتذار والأخطاء. هل نحن فعلا شعب مشبع بالثقافة دي بثقافة الاعتذار لقيناها نحن وعلموها لنا ونحن نقلناها لأولادنا, ولا نحن لما سافرنا دول تانية وشفنا الناس أقل حاجة معلش آسف ما كان قصدي وكلام بالشكل ده. هل إحنا في بلدنا عندنا حاجة زي دي ولا إحنا بنستسهل الغلط؟ يعني بنشوفه يعني شيء طبيعي. شنو يعني شلت كوبايتك حركتها من مكانها؟ شنو يعني مثلا ضربتك ومشيت؟ يعني كأنما دي شنو حاجات عادية.
1: دي ما الحاجات الصغيرة اللي احنا بنقولها. بنقول لك ده حاجات بتزعل.
2: ما انا لو ما عرفت حجم الحاجة الصغيرة دي ما هقدر اقدر الكبير.
1: ما اعرف حجم الحاجة الكبيرة. احنا زي ما انت قلت عندنا النقطة صعبة جدا الاستسهال بالاخطاء. بنعتبره عادي انما ما هو الزول ده عارفني.
2: ايوه
1: لا انا
2: واحد يقول لك يعني انت كمان ما عارفه
1: انت ما عارفه
2: ما قاصد يعني
1: لا لا لا طبعا
2: يعني عندنا

0: كان وبكل صيغة ما في أم أو زوجة بتحب خراب بيتها.
1: نعم.
0: نقطة. ما في. لكن اللي بيوصل المرحلة دي هي شنو؟ لو ما كانت بتحب زوجها بتحب جناها. ولو ما كانت بتحب من البداية الحياة أو أجبرت عليها أو فرضت عليها لما تلقى جوا عكس اللي هي كانت متوقعة وحتحب الحياة. الله خلق المرأة كده بتجي بالكلمة الحلوة عارفة. لكن لمجرد إنه الزوج أو الرجل السوداني نحنا ما كنا متعودين إنه نقول كلمة آسف ومشينا زي ما أنت كنت برا الناس طلعت برا لقت إنه هاي الرجال بيحتزروا
2: حقيقي فيها وقفة
0: هاي هو
2: الليلة فضل
1: فضل وقدورة وكمان
0: لا لا لا أنا حخليك لون يا إيداس
1: فضل وقدورة وكمان عندنا يعني سارة ضيف الله وعبد الباري كده خلينا أقول لهم حبابكم وبجد إحنا يعني محتاجين لتفاعلكم معانا وكمان يعني مشاركاتكم الجميلة اللي دايما بتتحفونا بها. رأيك شو نعرف شدة كده نخلي المتابعين
0: أيوة معنا. أيوة لا لا لا دخل الناس
1: كده. طيب
0: أنا ما معي حاجة صديق بيا.
1: أوكي معانا صديق حافظ الحافظ بيقول صباح الخير صباح النور صباح رضا صباحكم رضا رضا الله وبركاته. حبابك يا صديقنا الحافظ وصباح الخير عليك وسعيدين جدا بوجودك معانا. أبو ميادة بيقول صباح التفاؤل والعافية لأسرة راديو سمر. أهلا ومرحبا بك يا صديقنا أبو ميادة وأجمل صباح عليك. عباس بيقول صباح الخير أجمل صباح عليك يا صديقنا عباس. بهاء الباقر بيقول بهاء الباقر بيقول صباحكم خير يا أهلي راديو سمر يا أهل راديو سمر صباح بطعم السودان وريحة التراب بعد المطر وأجواء الخريف السمحة. ربنا يجعل يومكم كله خير وفرح ونجاح ويجمعنا دائما على المحبة والونسة الجميلة. تحية كبيرة ليكم لجميع المستمعين صباحكم سعادة يا أحلى ناس.
0: يا صباح الخير عليك يا الباقر. عارف أنت بتتكلم كده كلامك ده ناقصه حاجة مهمة. عارف شفت القانون والفحم وقال يدبون كده في الظل خلاص كملت.
1: طبعا رشيدة ما عندها كيف معين. فكمان عندنا صديقنا صدام سيكو. حبابك يا صدام صباح الخير عليك بيقول صباح الفل عليكم أستاذ إيناس أستاذ رشيدة. بيقول صراحة الاعتذار مهم شديد في حياة الإنسان خاصة في الحياة الزوجية بين الزوجين. كثير من البيوت دمرت بسبب عدم الاعتذار. أحيانا بنعتذر عشان نتفادى المشاكل بالأخص عندما نواجه أشخاص لا يقبلون الاعتذار. صدام نقلنا لنقطة مهمة يمكن إحنا كنا خاتينها
0: بديناها
1: أيوة وخاتينها واحدة من ضمن المحاور المهمة جدا جدا إحنا ممكن نناقش فيها. فخليك معانا يا صديقنا صدام وأكيد حنتكلم في النقطة دي لأنه المحور ده مهم جدا برضو. طيب أبو ميادة بيرجع بيقول الاعتذار ما بيصلح كل شيء فهو لا يعيد ما انكسر تماما ولا يمحو أثر الجرح وما بلغي الأفعال السابقة خاصة إذا مست الكرامة ولو في ولو اتلاشت ولو في ثقة واتلاشت.
0: أيوه أيوه عدم الثقة
1: يعني عدم الثقة ودي برضو حتى احنا كنا هبشنا فيها كده في الأول تكلمنا فيها وفعلا عايزين برضو نجي لإنه الاعتذار هل بيصلح ما انكسر ولا لا. فبرضو بهاء الدين بهاء الباقر برجع بيقول أنا شايف الاعتذار حاجة جميلة وبتدل على إنه الإنسان عنده شجاعة يعترف بغلطه لكن الحقيقة إنه الاعتذار ما دايما بيصلح كل شيء.
0: بالضبط.
1: في حاجات ممكن كلمة آسف تصلحها وفي حاجات تانية بتحتاج زمن طويل عشان ترجع زي الأول لأنه في فرق بين إنك تعتذر عن وجع سببته لزول وبين إنك تمسح الوجع ذاته من قلبه.
0: الله عليك.
1: ممكن أقول لك أنا آسف لكن هل الاعتذار برجع الثقة البنتها سنين؟ هل برجع كلمة اتقالت وكسرت خاطر؟ هل بيمحي موقف خلى زول يفقد الأمان؟ غالبا لا. عشان كده الاعتذار الحقيقي ما بس كلمة بنقولها عشان نكفل الموضوع نقطة مهمة. كلمة نقول عشان ما نكفل الموضوع، الاعتذار الحقيقي.

0: هو إنك تعترف بغلطك وتتحمل نتيجته وتحاول تصلح الأثر اللي تسببته فيه، والأهم إنك ما تكرر نفس الغلط. وأحيانا أجمل الاعتذار ما بيكون بالكلام، بيكون بالفعل. بيكون بالفعل
1: ده البعد. أنا آسف.
0: أيوه. إنك تتغير، تحافظ طراعي، وتثبت للزول إنك فعلا ندمت. وفي النهاية ممكن تعتذر وما يقبلوا اعتذارك، ودي حاجة لازم نحترمها، لأنه الاعتذار ما بيدي صاحبه الحق إنه يطالب بالغفران. فهل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ لا، لكن الاعتذار الصادق، ودي النقطة اللي احنا تكلمنا فيها، يعني حديث كان مطول. الاعتذار الصادق، الاعتذار الصادق بيقول ممكن يكون أول خطوة في طريق الإصلاح، أما الباقي فبتحدده الأيام والأفعال وصدق التغيير. وأحيانا الإنسان ما بيحتاج يسمع كلمة آسف بس، محتاج يشوف منها تغيير حقيقي.
1: تغيير. ما هي كلمة أنا آسف كان أقبل كنت لك، دي البوابة. الباب يا دوب اللي أنت بتخط رجلك عشان تشوف أنت عاوز تعمل شنو جوا، يعني ده يا دوب عارفة دقة الباب. أنت اللي دار تخش بيت ناس ما بتجي تشوت الباب وتدخل، ولا بس فجأة كده بيلقوك واقف في وشهم بتخبط على الباب. احتزار دي يا دوب انت
0: بتخبط
1: عشان يفتحوا لك، او يا دوب بتمد رجلك، او يا دوب زي ما بقولوا عاوز تفتح خشمك عشان الناس يشوفوك عاوز تقول شنو وتعمل شنو.
0: وبعد كده سلوكك وتصرفاتك وافعالك
1: وده كله وصلك
0: بيثبت فعلا صدقي اعتذارك. طيب عندنا صديقتنا سارة دفع الله، حبابك يا سرور، بتقول السلام عليكم راديو سمر، صباح الخير. بالنسبة لموضوع الليلة، هل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ أنا بشوف الاعتذار ما بيصلح الغلط نفسه، لكن بيصلح العلاقة. قالت يعني لو كسرت كوباية واعتذرت، الكوباية ما حترجع. طيب يعني بتقول لكن بيصلح الزعل، بيصلح
1: بخفف الزعل
0: وبيصلح الاحترام، وقالت كمان بيصلح النية بين الناس. قالت الاعتذار شجاعة والمسامحة كرم، ولما الاثنين يتلاقوا أي شيء ممكن
1: يتعدل. أنا معاكي، لكن في خطوات كده في النص لازم تتعامل.
0: شكرا يا سارة بصراحة على الرسالة الجميلة والمليانة فعلا كلمات حقيقية. نتمنى انك تكوني معانا لنهاية حلقتنا عشان ما برضو بنحتاج لمشاركتك. برضو صديقنا الغالي فضل كتشو، حبابك وصباح الخير عليك، بيقول صباح المودة والرحمة على المبدعات رشيدة وإيناس وعلى كل أهلنا المتابعين، بسلم عليك فضل.
1: صباح الخير يا فضل، يا أخي أنت إنسان رايع بجد مع اختلاف التوقيت، يعني أنا مبهورة بيك. ده نوع من أنواع الوفاء، يعني إنك تخصص لنا الوقت ده، فده نوع من أنواع. فزي ما أنا كنت لك يا فضل، أنت ما مشيت هناك مواطن عشان تشتغل وتجيب قروش، أنت مشيت سفير.
0: أكيد. يرجع يقول فضل، الاعتذار يمكن ما يصلح الأثر في نفس اللحظة، لكنه بيفتح باب. بيفتح باب شنو؟ التسامح، وبيرمم العلاقات. الاعتذار عمره ما كان ضعف ولا خوف، بيقول بالعكس الاعتذار شجاعة، شهامة وإنسانية متكاملة، سواء صدر من رجل أو امرأة. الإنسان النفيس هو اللي بيعرف يغلط ويكون عنده الشجاعة الأخلاقية إنه يعتذر ويتأسف. طيب، القطيعة والخطأ شيمة البشر، لكن الرجوع للحق بالاعتذار معدن أصيل. للحق والاعتذار شيمة النبلاء. الاعتذار دليل على معدن أصيل ونفس صافية بتقدم الحب والإنسانية على الكبرياء المزيف. دمتم ودامة راديو سمر صوتا يجمع كل السودانيين على المحبة والجمال. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو، يا فضل أول حاجة يعني بجد سعيدين بمشاركتك القيمة دي، وفعلا الاعتذار شيمة النبلاء، وأكيد الأخطاء واردة زي ما قلنا. ما في زول بدينا بدايتنا أنه الاعتذار أصلا وارد عن خطأ،
1: وما هي خطأ.
0: أيوة، وإن ده اللي يدل على أنه إحنا كلنا كبشر خطائين، لكن بس إحنا منول بيخطو خطوة لقدام، منول بيقول أنا غلطت في حقك وأنا آسف معلش
1: من قلبك يا ناس.
0: من قلبك، ايوه، ده احنا من قلبك دي طبعا.
1: لو جيت عارفة ربنا قال الشعب بيكرمني شنو
0: بشفتين
1: بس،
0: لكن قلبه بعيد،
1: بعيد عني. فنحن ما لا دي ما عايزنا.
0: طيب أبو ميادة بيرجع بيقول أستاذ رشيدة أحيتي فينا روح الاعتذار ومعانيها لك التحية.
1: الله يسلمك
0: أبو ميادة. تاني عندنا برضو رسالة من صديقنا قدرة وتناصر بيقول اكتملت كل السعادة بطلت كل من نحترم ونعز ونحترم بإكمال الصباح الجميل وتفاؤل الأحلام الحلوة روعة وجمال ظهور وسماحة كلام معسول بأحلى كبسولات من زولة روحة السمحة وطيب كلام يريح، قال يريح كل زول استمع ليه من الأستاذة رشيدة وكمال الجمال الأنيق في الهندام وعزب الكلام بلسان الروعة والمبدعة دوما إيناس ومكملة السعادة لكل الناس. طبعا فضل بيدلعنا
1: أنا أنا طبعا قاعدة بستمع حاجة جميلة
0: قدورة يحي بيدلعنا دائما ويقول لنا كلمات كده تخلينا نستعيد الثقة.
1: تقعد كده أنت نفسياتك عالية.
0: أيوة يا قدورة الله يديك العافية يا أخي، بجد كلمات فعلا بتخلينا نتنفض كده.
1: عرفت كم الطيبة لا أسر أيوة مهما بجد. تكون
0: شكرا يا قدورة بصراحة، يعني كلماتك فعلا لها صدى جوانا. بيقول الحلقة جميلة ويجب كل زول يتابع لأنه نحن في زمن بنحتاج فيه كلمة أنا آسف، لأنه حاجات كثيرة محتاجين نعتذر فيها كثير جدا. وآسف وآسف نعتذر فيها كثير جدا وآسف لحظة، والأصعب نرجع تاني وآسف دي للحظة وبنرجع تاني قال شنو نزعل الشخص المعتذر اللي هو الاعتذار. وده فعلا بيحصل، والاعتذار قال بيكون من الاعتذار يكون من القلب للقلب عشان المعتذر منه يكون رضيان وتحس به انت اول. يعني فعلا بجد في ناس زي ما قلنا قبل اعتذار على مضض وخلاص مشيت قبلت المهم انا عملت العلي
1: خلاص
0: انت حر بعد كده، لكن لازم قال تحس بانه انت زال المعتذر له ده شنو هو رضيان من الاعتذار ده. بقول لكم كل الشكر والتقدير، حلقة اليوم جميلة جدا واشكر كل طاقم الراديو الجميل السمح وعبركم وحي كل أصدقاء المتابعين لراديو سمر بيكملوا حلوة الحلقة. يا سلام المتابعين، يعني بجد قدورة بسلم على أي كل زول قاعد فيكم وما عليه أنا ورشيدة بس، لكن حتى لكل الأحباب الموجودين على الصفحة. بيقول وعبر الأسير وحي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة مع بشريات الخريف.
1: الله الله الله الله.
0: يقول تقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوان والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري لكم أحبتي الغوالي. قدورة يعني
1: كلمات. يا قدورة كلماتك زي ما بقولوا ما في كلمة ممكن تاني تعادلة أو تجي زيها، أنت بتدي كل حاجة حقها وبالزيادة، عند في أسلوب جميل راقي. على فكرة قدورة ما قاعد تصنع الكلام وبيقولوا ليه، لأنه عارفة البراعي الزوجة المعه في البيت وديها مكانتها، ده معناه إنه براعي كل حاجة. ليه؟ لأنه زوجتك دي أنت كل يوم شايفة، كل يوم بتتكلم معها، كل دقيقة وشك في وشها، لما في كل موقف أنت تديها حقها وتديها قيمتها يبقى شيء طبيعي، حتدي كل الحاجات اللي حوالينا قيمتها. فبجد أنا بشكرك يا أخويا قدورة، بقول لك ربنا يباركك وأنت نموذج مشرف جدا جدا جدا، وأكيد زوجتك فخورة بيك وأولادك فخورين بيك يعني، وبدي كمان ناس البلد حقهم. لا ربنا يباركك بجد ويديك حلاوة اللسان أكتر وأكتر.
0: يا سلام، شكرا يا قدورة، وأكيد تحياك إن شاء الله رب تكون وصلت لي الزوجة أو يعني للزوجة الغالية مزاهر وللأخوات. وإحنا كمان يعني بجد من قدورة بقينا دائما نحب نسمع الأسماء اللامعة دي.
1: يا مزاهر شفت قدورة ده بيقى عنده أخوات كتار. كان في يوم شفت كتب لنا قال لنا مزاهر دي زعلتني، أنا هعمل لك حلقة. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب.
0: يا رب. ودموسة بيقول صباح الخير حبابك يا ودموس، وكمان سارة إبراهيم بتقول صباح النعمة يا أخواتي رشيدة وإيناس، موضوع جميل جدا محتاج له في المجتمع، بالاعتذار محتاج لشفاء إلهي من الداخل أولا. يا سلام يا صديقتنا سارة، احنا سعيدين جدا جدا بوجودك معانا، وفعلا الإنسان لو ما يتشفى من جوا وحس بالندم وشاف انه هو محتاج يعتذر للزول اللي غلط له ما بيكون. ومرات الحاجات دي ما بتجي مننا، الزول يقول لك يا اخي انا تربيت على كده، انا ما بعتذر وما دارين تكسروني وكرامتي قدام الناس. رشيدة ما قدرت تتحمل الكلام ده، وكرامتي قدام الناس، وكيف أنا بقامتي وجلال القدر أنا أمشي أعتذر له؟ فنحن بجد الحاجة
1: دي قاعدة كلمة اللي قاعدة أقولها شنو اللهم شنو.
0: فبجد دي كلمات صعبة، يعني بجد كبرياء كده وآنفة صعبة جدا جدا، يعني الزول ده فعلا
1: حمشي
0: أعتذر كيف؟
1: أنا ما قاعدة هاد أمهلك أنت سيب تهبشيني.
0: فجد يا رشيدة يعني في نوع زي ده، زول زي ده نقول له الرسالة ممكن نوجهها لشخص زي كده، ممكن تكون شنو؟
1: قول له بشكل قدام ربنا أطلب يغير شخصيتك.
0: أيوة، وده الحاجة اللي قالتها منه، قالتها سارة. أيوة. في حاجات إحنا ما بنقدر ليها،
1: مش قاعد قدام ربنا بجد. في حاجات الحاجات بتاعت النفس والقلب، عارفة لما يقول لك ربنا رب قلوب، عارفة في حاجات لو ما طلعت من قلبك بجد، لو أنت حاسبها ما طلعت من قلبك ما تطلعها. أفضل إنك ما تطلع، خليك في محلتك واطلب من ربنا يغيرك.
0: أكيد، ودي الحاجة اللي إحنا يعني بجد أنا بأمن فيها بكلام سارة. إنه محتاجين لشفاء حقيقي إلهي من الداخل.
1: بالضبط.
0: إذا أنت حاسس بنفسك كذا أنت محتاج، يعني ده تاني تغيير، يعني لو مستني زول يغيرك ما حيقدر.
1: لا،
0: لأنه أكيد بتكون مريض بأصحاب، عندك أسرة، والدك ووالدتك وأخوانك، إذا ما قدروا يغيروا فيك أنت محتاج لقوة تانية دي من ربنا.
1: أي محتاج ليض ربنا ليض ربنا. عارفة ليه؟ زي ما أنت قلت استفزتني بكلمة شنو، أنا طبعي كده. أنا الكلمة دي ما قاعد أحبها، ما في حاجة اسمها أنا طبعي كده. طبعك كده ده لنفسك حدودك بس، أما طبعك أنا طبعي كده، طبعي كده ما تدخله في حياة الناس، ما تدخله في ترتيبات الناس، ما تجيب أولاد تبليهم بأنا طبعي كده، ما تجيب زوجة تكسر قلبها بأنا طبعي كده،
0: لأنه ما تمشي فيهم تشوهات صعبة جدا جدا.
1: ما تمشي شغل وتنكد بأتى شغل بأنه أنا طبعي كده. ما تمشي الشارع الجيران من يشوفوك يوسعوا لك الطريق عشان أنت طبعك كده. يلا أنا طبعي كده دي وراء حدوتة كبيرة، وينسى على نعمل حلقة يسمى أنا طبعي كده. يقول شنو؟ لأنه حقيقي كلمة أنا طبعي كده، ومش كده، أنا خليني أنا من أنا طبعي كده. انا في الناس التانية اللي بقول لك يا اخي ما تتعامل معاه والزول ده طبعه كده،
0: ندي العذر عشان طبعه،
1: لا طبعه كده ده في الخير، لكن طبعه كده في الشر ماما، لا ماما لا انا غيت بس ما اصطدم بيه، ما بقوله شنو، ما بقبله. ليه؟ لانه ما في انسان، مرات كثيره يا ايناس هدوء نوع من انواع المرض النفسي، ممكن تكون انا اكون شايفه انسان بعيز علي وفيه خلل وأنا أسيبه، لازم أمشيه. ولما نجي أنظف جرح، الجرح ما تنظفه ما سهل، عارف الجرح كله ما يكون داخل جوا زي ما بقوله هن في اللحم الحي، التنظيف بتاعه ما سهل، بيوجع وانت بركب تقدر تنظفه، بتلقى زول يمسك يدك كده ويحصيره وكمال قلت لك زول كسبت لك كتفينك وزول تاني بنظف. يلا نحن أسي نفوسنا محتاجة لحاجة زي محتاجة تنظيف. ومرات ولا دكتور، عارف الدكتور لما يقول لك الطب وقف عجز خلاص بقى ما قادر، ارفع الامور رياض ربنا. لو حسيت انك انت صعب عليك انك تحتذر، لو حسيت انك انت صعب عليك انه تحس بوجع الناس اللي حوالينك، لو حسيت انه انت كلمتك دي بتقولها بترميها كدي وما بتعاين او بوراء بتعمل شنو صعب، لو حسيت انه انت لمجرد، على فكره يا ناس في غفله كده جوانا، في ناس كتير بتسأل نفسها ليه أنا الناس بعملوني كده، ليه أنا في شنو، يلا ليه أنا الناس بعملوني كده، قبل ما تعاين للناس عاين لنفسك، نفسك دي وقلبك ربنا قال منه شنو بتطلع مخارج الحياة، شوف جوا فيه شنو قلبك ده، انت بتاعك انت، فتش وشوفه. يلا نحن قبل بنتكلم هل الاحتزار بيصلح كل حاجة؟ لا يا إناس، الاحتزار ما بيصلح كل حاجة. أول حاجة الاحتزار، لو جينا خدتنا لنا الاحتزار والخيانة، أنت معاك ناس ولا؟
0: لا أنا واصل وبعد كده ممكن.
1: لو جينا خدتنا كلمة أنا آسف والخيانة، لا ما بيجوا، عارفة خليني قبل ما أبدلك في النقطة دي، نحن عندنا حاجة اسمها البنادول بقدرة بقدرة قادرة. البنادول ده نحن مفتكرينه نبلع الوجع على العيون، هو بنادول. بطني موجعني جيب لك بنادول، ظهري موجعني جيب لك بنادول، ما بعرف أي حاجة جيب لك بنادول. ما عارفين إنه البنادول ده أشكال وأنواع، ما عارفين إنه كل واحد فيه تركيبة مختلفة عن التانية. المهم هو بنادول وخلاص. أبسط حاجة مش جيب لك بنادول يا أخي من الصيدلية، أبلع لك حبتين بنادول مالك يا تنوع. يا تنوع أنا أبلعه لشنو؟ هل البنادول ده بعالج كل حاجة، بيسكن كل حاجة؟ بنفس الحكاية، هل الاحتزار بيكفي إنه يعالج كل الجروح؟ لا، ما بعالج كل الجروح. ليه؟ لأنه كل حاجة الليلة اللي عنده وجع مفاصل لو بنحتها صيدلية بنادول ما حيعمل لك ولا حاجة. إلا تمشي تشوف سكة علاج المفاصل ده بيجيبوه من وين، إن كان رياضة، إن كان ما بعرف كالسيوم، إن كان وإن كان وإن كان. كويس؟ نفس الحكاية، الخيانة عندها سكة علاجة. أنا آسف دي يدوب يدوب إغرار بإنه أنا سببت في الخيانة. يلا علاج الخيانة يجي بعديها، ما أنا آسف بتعالج الخيانة ولا العنف. العنف ما أنا الليلة زي ما بقولها هد المعبط في راسك وجه أقول لك أنا آسف. لا لا، أنا آسف دي يدوب إغرار بالذنب، إغرار بإنه أنا يا إناس عملت في حقك كده.
0: البعديو
1: يلا عشان يجي البعديو كسر الصيغة. وما أدراك ما كسر الصيغة. كسر الصيغة دي دخلي لي فيها أي حاجة، وفي ناس تسببت يا إناس في غيرت شخصيات ناس، طلعت من أجمل حاجة منهم خلتهم أسوأ شخصيات بكسر الصيغة. كسر الصيغة، كسر الصيغة بيجي من وين؟ ما في إنسان صيغته بتتكسر إلا يكون قلبه تكسر. أنا عارفة ما في زول بيقول لك سمحت لك زول قال لك على الزول ده عقله تكسر؟
0: لا، بيقوله كسر ثقته.
1: أيوة، عارفة لما نقول لك الزول ده قلبه تكسر، قلب يكسر قلب زول بالضبط، تخليه دل بمعلق عطرة في حياتك، دل تقال عنه الكتابة خير بطوب حجر كده وتحدف في البحر، من تبقى عطرة تكسر صغة وتكسر قلب بني آدم، لأنك بتغير في تركيبته، بتغير في شخصيته، بتغير في علاقته ممكن حتى مع ربنا. فنحن قاعد نستهون بموضوع كسر الصغة، ودي دي دخلها لي في التعليق بتاع أخوي جبيل قال الزوج والزوجة. الليلة الزوج العمر ما يحتزر لزوجته.
0: يا رشيدة، بما إن إحنا جينا لمحور الأسرة ودخلنا البيت وعايزين نشوف الزوج والزوجة وأنواع الاعتذارات اللي ممكن تكون شنو، هل هو أسلوب حياة ولا بس يعني حاجة في وقت أو خلاص لموقف معين، هل ده يعني لما أنا ما أخذتها في الأمور الصغيرة وأنا لسه مركزة على الحاجات الصغيرة
1: صغيرة.
0: لأنه أيوة. في أخطاء لو أنا ما يعني ما راعيت للحاجات الصغيرة أنا ممكن أظهر فيها نوع من الندم وعدم ذات تقديري للآخر في إنه أنا أخطأت لك في الصغير ده، ما حقدر أعتذر لك بعدين في الكبير. عشان كده لما تيجي تحصل الخيانات ما السبب منها هي؟
1: لا، السبب ما منها هي،
0: السبب منها هي. عشان كده أنا عملت 1 2 3 هي اللي كسرت قلبي، هي اللي عملت، أو هو السبب منه. فكل ما في كل واحد فينا بيشير بأصابع الاتهام للطرف الآخر. ليه؟ لأنه أنا زي ما قلت لك إحنا ما مشبعين بالاعتذار، ما قدرنا نعتذر بأنه يا أخي أنا اتأخرت الليلة ما جيت من الشغل بدري عشان مثلا أتغدى معاكم، أنا بعتذر لأنه ما قدرت أخذ الأولاد للمدرسة. فالحاجات الصغيرة دي إذا أنا ما اتعلمت منها لما تجي الأخطاء الكبيرة رشيد أكيد ما حقدر.
1: أخليني أصعب عليك أكتر يا إناس، أصعب عليك أكتر، تابعيني فيها. الليلة لما يكون في كسر، اليد تتكسر، العظمة دي هتكتق كده، نطط بالجنبه، يقوم مشي بس جبس ولزق لزق لصق لصم لصم لصم وعلق. تعرف كيها بعد أسبوعين تلقاه مشوهة. نفس الكلام ده، أيوة جبرت غلط. نفس الكلام ده تعالي شيليه وخطيه في علاقاتنا. الليلة الزوج والزوجة تشاكلوا، حصل ما حصل بيناتهم، فيه السر وفيه العلن. تعالي زعلت مشيتي بيت أهلك، تعالي العم، تعالي الخال، تعالي الراجل لابسه الجلابيه قاعد في سرده مش قاعد يحصل عندنا يا ابوكي قعدوكي يا زول هيدا بيتك دي مرتك دي لاولادك خلي بالك من بيتك انت يا زول خلاص ما زول ده هدا قاعد ما نحن تكلمنا معاه اتكلمت معاه قلت له شنو ما لمسنا المشكله ولا جينا جنبها عارفه اكتر كلمه بتتقال بعد شنو كده يا زول ما يا الله هديك ما تقومي تسوي لنا كوبايه شاي
0: وانا زعلانه ومكوره
1: اقوم اسوي كوبايه الشاي على شنو انا انتوا جيتوا دال انا بتكلم من الارض الواقع على فكره
0: ولا ما انا يعني اصور لك بقيت المشهد طبعا انا شخصيا اتخطيت في موقف زي ده
1: يلا انتوا تهبشتوا انتوا هبشتوا المشكله يلا ضد الجبير الغلط ودي احنا المتعودين على جبال تسالتني احنا كسودانيين متعودين على الاحتزار اهو ده احتزارنا يا ناس بينفع ولا ما بينفع
0: قصدي كوني سويت كوبايه الشاي وجبت صينه الشاي وجيت خدتها ما هذه هسه كويسه مزعله
1: بس ما خلاص كده المشكله اتحلت
0: حلت
1: والله نرجع الله نرجع مبسوطين خلاص احنا رجعنا المشكله جوا الجبيره الغلط اريت كلهم ما جبرتوها أيوة. كم مره والعظمه دي الزغطه خش ده الاساءه ده عندنا يلا كسر الصغه بوصلنا للاساءه المستمره عارفه خلاص ما انت سويتي قمت سويتي كوبايه الشاي وهو خلاص يعني خلاص الامور مشت انا هغير اسلوبي ليه انا هتغير ليه انا الزوجه دي هتغير ليه وانت الزوجه هتتغير ليه ما خلاص كل ما يحصل موقف يا تعالي العم تعالي الخال خط الجبير الغلط وتجي الاساءه المستمره يلا الحاجات دي ما بيصلحها بعد شويه كلمه انا اسف ما حتكفي ما حتعالج دي تدخلنا يا ايناس في نقطه كسر الصغه والعنف والخيانة دي بدا ملف براو خلينا نحن في الصفوف الصغيرة البيجاي دي أول ما تلقي منفس تاني تلقي الدنيا دي تخدك في محلة فيها الرجال والواحد لما نغلط بيجي يقول عديل يا زولة هي أنا غلطت في حقك أنا آسف وبعد الكلمة دي يغير سلوكه وحتى الزوج يتعلم منه الزوجة لما تغلط بتجيك عديل مش عشان هي مجبرة عشان انت بتديها المصروف ولا الرجال اللي بيزعل الليلة بكرة ما يخط مصروف البيت وشفع دايرين حق الفطور ما ده لو الدرع ان احنا قاعد نشتغل بيه
0: ايوه
1: انا ما عارف الليلة جمال ويلسون وين
0: جمال ويلسون موجود على
1: بجد يا استاذ جمال يا خالة من جبال منتظرك
0: طيب
1: لانه النقطة دي تكلم فيها هو قال احنا تعلمنا انه نلوي دراع نسواننا وبالذات في موضوع المصاريف والاعتماد المادي فهنا المرأة بتضطر تجي تقول لك أنا آسفة ومن جوا تقول لك كان قبلتها تقف لك هنا في حلقة
0: ده أنا آسفة على مضض
1: بالضبط
0: أنا آسفة ليه لأنه أنا عندي عيال ومحتاج محتاجة مصاريف البين وبينك ده كذا خليه
1: بس قطعت تقف لك هنا في حلقة
0: إحنا قاعدين نقول شنو المسؤولية يا رشيد والإحساس بالندم فعلا
1: بالضبط
0: أنا غلطت لك ما غلطت لك ناس البيت ولا العيال فما ممكن أنت
1: بينه
0: وبينك تعمم الحاجة زي المدير مثلا
1: ما زعلان
0: زي المدير إذا موظف واحد أخطأ يتحسب الكل
1: خليني المدير ده حد معه 8 ساعات تلقى قاعد معي في البيت ليل ونهار ومزولتي المباشرة
0: ما مباشرة لي طيب احنا يعني ده واحده من الامثله اللي ممكن نقول
1: عارفه يا ايناس في ما هي عارفه بيئه العمل يا ايناس ما بتقل اصلا من تكوين شخصيتك ما انا عارفه قبل يا ايناس انت رجعتنا لنقطه مهمه جدا يا ايناس في النقطه بتاعت بيئه العمل اللي بيسوي كده منه ناس انا طبيعي كده
0: ايوه
1: انا الرشيده طبعا كده ايناس تتحمل معاي غلطت في الشغل خلاص الشغل ده ما انا بقوم بيه جزء وانت جزء الناس بتشوف الصوره الكامله يلا بقولوا شنو الخير بخص
0: والشر
1: بعم يلا الليله بسببي انا وبينه انا جايه بينه انا طبيعي كده يلا انت تتحملي معي يجيكي جزع يجيكي ما بعرف كلمه طايره يجيكي ما يجيكي يلا دي شنو يلا عشان كده بقول لك ال بيطلع من قلبك ما بيأثر عليك انت بس بيأثر على الناس كلهم ها وبيجي وين بيجي في النقطه بتاعت السلطه تخيلي يا ناس انت فتحتي يا ناس موضوع كبير جدا انه السلطه بتعاين اللي بيجي منك بدون تفاصيل انا ما حي لا انا في وضع سلطه ما حاجي اقعد ادرس شخصيه كل انسان هو صغفته شنو وهو بتعامل كيف وهو خلفيته شنو وهو نفسياته شنو. أنا ليبو المعطيات اللي بديك لها والنتيجة اللي بتطلع منك بالذات في الموضوع بتاع الشغل. عشان كده قبل قلت لك في نقطة تانية إنه عارفة دي بتدخلنا في في في في نقطة شنو نقطة الغفران يا إيناس. أنت نطبين نقطة كبيرة خلاص. هل الغفران بيجي يخش في بيئة العمل وفي العلاقات؟ الغفران بيخش علينا في البيئة بتاع أنت الليلة تغفر لي عشان أنا سببت لك في أذى. الأذى ده ممكن يكون نفسي، ممكن يكون مادي. الليلة لما أنا أغلط غلطة يجي ينزل الخصم نص الراتب، أنت دخلك شنو؟ لكن لا تشيليها معاي عشان أنا طبيعي كده، عشان أنا كلمة أنا آسف دي ما بعرف أقولها أو ما شفتها. مش أنا ما بعرف أقولها، مرات نقولها عشان كبرياء، لكن أنا ما عشتها. أنت عارفة الناس حقيقة نحن ممكن في ناس ما شافوا زول بيحتزر لزول أو ما عرفوا أهميتها أو ما تشبعوا بها من البيت.
0: فأنت أنا عشان كده قلت لك قبل، هل دي يعني تربية ولا ثقافة نحن بنكتسبها من برا؟ ليه نحن ما مشبعين بالحاجة دي؟ ليه ما مشبعين بأن نعتذر على الصغيرة وعشان نقدر نعتذر على الكبيرة؟ بالزبط. حتى بالزبط. أطفالنا في البيت يعني شنو لو ضربك؟ ما خلاص يعني ما في حاجة اسمه أقول له خلاص معليش أنا آسف وتضربي الغلطانين عليه. ليه؟ لأنه سأل من حقه، هم طالب هو صغير ما عارف إنه
1: مفروض كبير.
0: أيوة عارف إنه يعني الحاجة الراجية بس إنه طيب خاطره بكلمة معليش، قل له معليش. لكن بالعكس نحن نضربه كمان داير يعتذر لك غلطان وداير يعتذر لك. فبصراحة قاعدة أشوف إنه ده حلقة مفقودة من تنشئتنا نحن وصغار.
1: دي كبريها كده ينفخها كده ينفخها كده هتوصلك للنقطة بتاعت العمل يا إيناس.
0: طيب يا رشيد رايك شنو برضو نشوف الأصدقاء والأحباب المتابعين معنا؟ طيب أنا مبسوطة خالص إنه معانا واحد بتابعنا على تطبيق راديو سمر. هو ما كاتب اسمه، متواصل معانا على الواتساب، بيقول الاعتذار وحده من أجمل القيم الإنسانية النبيلة التي يجب على كل فرد أن يحمله في داخله. مع كامل اعتذاري لكل السودانيين لكل المنهج السوداني ما قدر يوفر ثقافة الاعتذار في مناهجنا وسلوكنا. ده بيرجعنا لموضوع أو بيثبت موضوع الاعتذار والتنشئة ودخل عليها مناهجنا.
1: المناهج كنت بتكلم مع أستاذة سارة مكلم، كنت لها هي بما أنها معلمة تلاها للمناهج كافية للمرحلة اللي نحن فيها ولا محتاجة لتعديل؟
0: تعديل.
1: قلت لي المنهج دي وجهة نظري إنه هما ما شامل كل حاجة، فنحن كمعلمين بنحاول نغطي الناقص بطريقة فردية.
0: طيب يا رشيدة خلينا برضو نشارك معانا المتابعين والمستمعين وخاصة الناس النشيطين هسه حاليا وبيكتبوا لنا كومنتات ومشاركات. نخلي النقطة دي نقطة بتاعت مشاركة. هل نحن محتاجين مناهجنا تكون متغيرة ومتجددة على حسب الواقع اللي نحن عشناه، خاصة كسودانيين في المراحل اللي نحن مرينا بها من حرب وأزية وخطابات كراهية والعنصرية؟ هل نحن محتاجين نغير مناهجنا نخليها تواكب المشكلة ويكون فيها حل؟ وانا بفتكر على رشيدة احنا كم مرة اتكلمنا خاصة في الموضوع ده وعن موضوع قبول الاخر
1: بالضبط
0: والخطابات والمحبة والكراهية وكسر القلوب وجبر الخواطر والحاجات دي كلها. بصراحة هو ما كتب لي اسمه على الواتساب، لكن يعني صديقتنا يعني مريم وعبد الله الموجودين على الواتساب ممكن بس تتواصلوا مع الناس الموجودين على الصفحة. يريد نتعرف على أساميهم عشان كمان إذا في طريقة إحنا نشارك التعليق مع الاسم بيكون كويس. فبجد سعيدين جدا جدا بمشاركتك يا صديقنا الغالي وحبابك، وأنا سعيدة بالناس اللي بتتابعنا عبر تطبيق راديو سمر. إذا عايز برضو تتابعنا على الستلايت أو ممكن تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجميلة علامة الجبنة. تعال نرجع برضو للناس الموجودين معنا على الفيسبوك. بتقول أو جمال ويلسون.
1: جمال ويلسون
0: صديقنا الغالي بيقول صباح الخير والياسمين على الأخوات الغاليات الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس. أولا أود أن أقدم تهنئتي الحارة للأستاذة رشيدة بمناسبة زواج ابنها.
1: هنيكي. شكرا يا جمال.
0: بقول لك أتمنى له ولزوجته بيت مال وعيال، ونسأل الله أن يباركهم في حياتهم الزوجية، وأن يكون الرب هو الرب في بيتهم.
1: آمين يا رب. آمين
0: يا رب. شكرا يا صديقنا جمال، وإحنا لسه مستنين مشاركتك الأصلية في موضوع حلقتنا الليلة. بشوي بشوي صباحك خير، بيقول صباح الخير ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا صديقنا الغالي، بيقول آسف كلمة ساعات بتداوي وجع كبير، وساعات تجي بعد ما الحاجة اتكسرت. الاعتذار الحقيقي ما مجرد كلمة، مش مجرد كلمة، الاعتذار إنك تعترف بالغلط وتحاول ما تكرر نفس الغلط تاني. ما كل حاجة بترجع بالاعتذار، بس كل علاقة محترمة محتاجة شجاعة الاعتذار، وشجاعة أكبر في التغيير، وشجاعة أكبر في التغيير. لو كل مرة بنقول آسف وبنرجع نعمل نفس اللي عملناه، يبقى دي ما توبة ولا اعتذار، دي مجرد محاولة نسكت بها ضميرنا. طبعا يا بيشو أنا بحاول أقلب النص
1: ترجمة السوداني. إحنا شغالين معك ترجمة يا بيشو، نحن نعلمك السوداني.
0: أيوة يا بيشو أنا بحاول أقرأ رسالتك بالسوداني، فإذا لقيت أي حاجة كده كده ما عجبتك، يعني أنا دي ترجمة تلقائية. فبيقول وشجاعة أكبر في التغيير. لو كل مرة بنقول آسف وبنرجع نعمل نفس اللي عملناه، يبقى دي ما توبة ولا اعتذار، دي مجرد محاولة نسكت بها ضميرنا. بيقول في حياتنا مع ربنا كمان، ربنا ما مستني كلمة آسف وخلاص، ومستني قلب راجع بجد وحياة بتتغير. آسف براها، آسف لوحدها بداية، لكن اللي بيكملها هو التغيير. يا أولادي لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق.
1: الله
0: يا بشوي صباح الخير عليك مرة تانية، وبجد دي واحدة من النقاط اللي نحن ناقشناها، يمكن تكون جد متأخر شوية، بأنه الاعتذار فعلا بيكون من زول شجاع وشاعر فعلا بالندم على الحاجة اللي هو عملها، وفعلا عنده خطوات سباقة لأنه يعتذر عن الخطأ اللي هو عمله. ويتكلم في النقطة الروحية أنه ربنا ما محتاج، ودي النقطة الأخيرة اللي احنا خاتلنا عشان نختم بيها حلقتنا الليلة. إذن خليك معانا يا بشوي، أكيد النقطة اللي انت ذكرتها حنرجع ونتكلم فيها مرة تانية. يجينا صديقنا فضل برضو مرة تانية، بيقول تحية طيبة لكل المتابعين والأهل والأحباب عبر راديو سامر في كل شبر من هذا العالم، أكتب إليكم وفي الحلق غصة.
1: في الحلق غصة
0: وفي القلب سؤال يؤرق كل سوداني أصيل، متى أصبحت الغربة تسرق منا زواتنا؟
1: الله
0: ومتى صار ابن البلد يفر من أن يلمح وجه أخيه في شوارع الشتات كما تفر الغزالة النفور؟ يا قوم إن الحرب وإن أحرقت ديارنا وهجرت أجسادنا، فينبغي ألا تحرق معدننا ولا تهدم جينات النخوة والنخوة والشهامة التي بنينا بها اسم السودان. الغربة جدار مؤقت وليست وطنا دائما، ومصير الغريب مهما طال ليله أن يحن إلى ترابه، فكيف نعود غدا إلى وطننا ونحن قد تخلينا في الطريق عن إنسانيتنا ونسينا من نكون؟ إن الاختلاف في العرق والدين واللون واللسان لم يكن يوما جدارا يفصلنا، بل كان ثراء يجمعنا. واليوم إن لم نفق من سكرتنا ونقف مع أنفسنا وقفة صدق وتصالح وشجاعة لنرمم ما انكسر ونعيد للحب وللإنسانية مكانتها، فعلى الدنيا السلام.
1: السلام.
0: استفيقوا يرحمكم الله، فرائحة الوطن لا تحفظ إلا بوفاء. الحب أولا والإنسانية دوما. فضل كتشو، فضل أول حاجة تعبتني بالعربي الفصيح ده، وأنا متعودة نقرأ رسائل بالدارجي. فيا أخي بجد شكرا. ودائما كل ما يعني
1: اتعمقنا بكتب كلام
0: الكتابة دائما بتكون مؤثرة وبتوصل معناها الحقيقي.
1: يا فضل لكل التحية. عارف يا فضل في زول أنا كل ما أطلع معاه بيكون قاعد بيقول لي أنا بخش معك التعليقات عشان أفتش عليه فضل. عندك أستاذ جاكسون, أستاذ جاكسون أول ما يقعد بيقول لي لما نيجي تعليق فضل خليه وأنا عايز أقرأه, بستمتع بالكلام اللي هو بيكتبه. فعرفت أثر الكلمة. الكلام ده مش لك أنت يا فضل بس, لكل الناس اللي بتقول لنا كلام جميل بتناقش بتقول راية حتى لو كان مختلف. ما هما نحن ما كلنا دارين نمشي في نفس الصف ونقول إيه نحن كويسين نحن حلوين, لا, حتى لو في اختلاف اختلاف بناء بل بالعكس بده صورة أجمل. فجيبونا لأن احنا انت تكلمت عن اللسان والشكل والدين والمعتقدات المختلفة, لو دي كلها أدت ومشت في طريق صح وكل زول عرف يستخدمها صح, نطلع أجمل لوحة للعالم اسمه السودان. أجمل لوحة ممكن تطلع الناس عينوا ليها اللي هو السودان. فربنا يدينا الحكمة ويدينا البصيرة ويدينا ال- ال- ال- ال- الاستنارة ان احنا نعرف نتعامل بها. عارفة يا إيناس, نرجع معاك ناس تاني.
0: صدقيني معايا زكيال, زكيال سمعان بيقول مرحب, مرحب بكم, شكرا لكم على الموضوع الجميل ومهم جدا لتوعية المجتمع. شكرا لك انت يا صديقنا زكيال موجود معنا وبتتابعنا. وكمان معنا صديقتنا سارة, سارة من المغرب تقريبا, بتتابعنا, بتقول انا بالنسبة لي على حسب الموقف كيفاش يكون, يعني
1: كيف يكون.
0: شفت انا
1: خلاص
0: يعني بحاول مع بشوي وبحاول مع سارة وبحاول مع فضل وجمال وكل الناس الموجودين. طيب سارة بتقول اول حاجه صباح الخير, السلام عليكم, اسفه اتحمست جاوبت قبل ما نقول سلام عليكم. يا سلام يا سارة تضحك كده. يا سارة حبابك, وحبابك دي طبعا سودانيه يعني معناتها اهلا ومرحب بيكي, وسعيدين جدا جدا بمشاركتك وبوجودك معانا دائما في راديو سمر, وبنسعد دائما بمشاركاتك, وما عليك اي ضرر او ما عليك اي عيب يعني. سلم علينا في اي وقت, حتى لو جاوبتي من غير ما تسلمي اكيد واصل يعني. فحبابك, وبتقول قالت على حسب الموقف, وده الكلام اللي احنا قلناه قبل. تتفقي ولا بتختلفي مع سارة؟
1: لا بتفق مع سارة, ما هو كل المواقف عاصف بس بتكفي. ولا أنا المسامحة معناه إنه أنا أمشي الدنيا هي بس خلاص كأنه على الحاجة لم تكن. لا أنا مع سارة, أنا مع سارة على حسب الموقف, على حسب الاحتزار, على حسب ما يجي بعد الاحتزار. زي ما أسن إحنا قلناها, قلنا الخيانة مستحيل أنا أسف تحلها,
0: أيوه.
1: العنف مستحيل
0: أنا أسف تحلها,
1: كسر الصغة كسر القلب مستحيل, الإساءة مستحيل. يلا نجد المصيبة الأكبر أن إحنا وقاعين فيها, تشويه السمعة. أنا ما بعرف ليه إحنا اتخصصنا في تشويه السمعة وتطورنا شوية يعني ناس. إحنا ما اكتفنا الليلة بنفر ونفرين, بقينا يعني بنخد قبائل, عارفة عشاير كده وقبائل نخدها دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ونشوه السمعة. والمصيبة اللي بتوجع أكتر إنه نغذي أطفالنا بالكلام ده. الجيل الجاي جديد, أنا لو علي بجد يا ناس, انا كان علي عندي يعني حاجه كده في يدي, عارفه اخد حيطه كده ست بين الناس كده ديل
0: وبين
1: يا اخواننا, ما نزرزق ما نشبح الناس الجداد النظيفين طالعين للدنيا ديل.
0: ما عشان كده
1: بس مهم دي,
0: ايوه ارجع ليكي للرساله بتاع تغيير المناهج, ورسلوا لي الاسم بتاع صديقنا اللي بتابعنا على الابلكيشن, اسمه تقريبا بركات يوسف.
1: يا استاذ بركات,
0: يا بركات شفتي دي الحاجه اللي انت يعني بتقول داير اعمل جدار. الجدار ده هو شنو؟ لازم نغير مناهجنا, نغير تربيتنا في البيت, ونشبع اولادنا اطفالنا بمبادئ جميله. يعني بجد يا رشيده ده التغيير احنا عايزينه يحصل فعلا للجيل الجاي.
1: ايوه يبقى البدايه من وين؟ البدايه بالكلام,
0: ايوه
1: البدايه زي ما بقولوا يعني الناس تقول رايه. المناهج الموجوده حاليا جميله, ما احنا ما حنقول فيها شيء, لكن محتاجه اضافه اكتر, محتاجه اضافه انه انا أتكلم في إنه أزرع أزرع قيم، ومش خليها المناهج، مش المناهج بس، البيت، البيت اللي بيقعد فيه والطفل يا إيناس 5 سنين عشان يمشي المدرسة. ما محتاجين نغير إخواننا، حتى لو نحن ما مشبعين بالكلام ده، حتى كان ما حقنا، مش بقولك ما حقنا، ده ما حقنا، لكن خلاص بقى هو ده الموجود. يعني بدل ما ناكل كسرة ناكل بيتزا، مش بوش الاحتزار ده كتير علينا، نحن متعودين على الكسرة دي من الغميصة بالطماطم دي، أسي ما بتفع مع الجيل الجديد.
0: أيوة.
1: خلينا نأكلوا البيتزا حتى كان نحن ما طعمه غريب علينا، عشان هون اطلعوا صح، عشان هون يعرفوا ابن بلد صح، عشان هون يعرفوا يمشوا الدنيا صح. خلونا نحن في كسرتنا بالطماطم وزيت السمسم خلاص عملنا ولا كناه شربناه، وعشان ننظف ونعدل وداير وقت. نحن في سباق مع الزمن انه كيف نبني السودان متعافي، والخراب لما يطول بنيانه صعب. نحن لسه قادرين نشيل الركام وقادرين نبني. عارفة الحاجة لما تتهدم سريع سريع لو رفعتيها بتعرفي تبنيها وبتعرفي تطلع الحلو فيها. لكن لما نبني فيها العنكبوت وتنزل فيها المطر وتضعاص وطبقة طين، صعب انه تتبني. فنحن لسه لسه لسه الحاجات في يدنا، كل حاجة في يدنا، كل حاجة تحت زي ما بقوله تحت السيطرة. طبعا تحت السيطرة ده بقوله ولدي. أيوة. لكم ايه الموضوع تحت السيطرة؟ كل حاجة لسه عندنا، فخلونا من ضمنها الحاجات الجديدة بجد. يعني أخوي بركات فتح وقال كلمة وانت ضفتيهم الاثنين، انتو خطيتوا كده اللبنة بجد بجد محتاج الله. وبتمنى انه يكون حاليا في زول مسؤول بسمعنا، في في في معلمين يشاركوا يقولوا رايون يتكلموا. نحن الكلام بغير، فنحن محتاجين فعلا للموضوع بتاع المناهج ده بطريقة معادية.
0: نعم. إذن يا رشيدة يعني قربنا لنهاية حلقتنا، لكن خلينا نكمل بقية الأصدقاء. أيوة أيوة. ونخش في المحور بتاعنا الأخير.
1: ماشي.
0: ولسه برضو إذا عندكم يعني حاسين بأي إضافة عايزين تضيفوها لنا، أو أي محور حاسين إحنا محتاجين نناقش فيه، حبابكم ومقترحاتكم برضو على العين والرأس. إذن معانا صديقنا عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. يا عمر الاعتذار احيانا، قال الاعتذار احيانا لاطفاء جمر من نحب حتى لا نخسر بعضنا في شيء تافه نسبة لسوء التفاهم، واحيانا لاصلاح كل شيء خاصة لذات العقول المحدودة لنتدرج بهم حتى يفوقوا للنضج الكامل. ديل الجبال اللي قلناهم ناس منه، انا طبعي كده
1: طبعي كده.
0: نعم. طيب شكرا يا صديقنا السنوسي، وسعيدين جدا جدا بمشاركتك. رحاب مروي بيقول الاعتذار صيد القلوب، لكن احيانا الناس محتاجة تعتذر بالتغيير والاكشن والفعل، مش الاعتذار اللفظي. احيانا الاعتذار بيفسر ضعف، يجب ان لا نكرر الاعتذار وانما الحسم احيانا.
1: الله.
0: نعم.
1: أيوه.
0: شكرا يا رحاب، ونحن بجد تكلمنا فعلا في المحاور دي، وأمننا على أنه الاعتذار ما بمعنى أنه أنا زول ضعيف.
1: عارفة أجمل حاجة أنه كل الناس دخلت وكل الناس تكلمت اتفقت على حاجة واحدة، التغيير.
0: التغيير. نعم. طيب كمان عندنا سارة الجميلة بترجع تقول أنا من الجزائر، سوري يا سارة بنعتذر ليكي طبعا نعتذر ليكي. قالت أنا من الجزائر، وخلاص بعد كده حنحفظك يا سارة. هي بتقول أنا من سطيف الجزائر، ولاية رائعة وجميلة وسياحي، إن شاء الله تزوروها وتشوفوها. أكيد رسلي لنا بس كده كارت زيارة، وأكيد
1: حنجيك على دعوة. أنا فاضية بعد أي حاجة
0: وأكيد حنجي على حسك ونزور المنطقة، ويعني يعني نتشبع برؤية المناظر الخلابة هناك. تحياتنا لكل زول انت بتعرفيه يا سارة، وسعيدين جدا جدا بوجودك
1: يا سارة. في برنامج اسمه ساعة سمر بتقدمه الناس، بتتكلم فيه عن السودان، عندها حلقات تكلمت فيه عن المناطق عن السودان، تقدري تحضريه وتتابعيه وحتعرف حاجات جميلة جدا عن السودان. ومنك حننتظر انه برضو تعرفينا، ما ضروري احنا نصل برجولنا، لكن الناس بقت تتواصل بطرق كثيرة. عرفينا عن المنطقة بتاعتك ويتعرفي على السودان، وكده تكون كوننا علاقة جميلة جدا.
0: ايوه أكيد. وبرنامجنا بيبدأ كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان. وأكيد يعني زي ما قالت رشيدة بنمشي سياحة في السودان نعرف الناس على بلدنا الغالية. والبرنامج ده بيجي على الأبليكيشن تطبيق راديو سمر. إذن يا سلام رجع علينا صديقنا جمال ويلسون بيقول الاعتزال الحقيقي لا ينقص من هيبة الإنسان بل قد يزيدها إذا كان صادرا عن ثقة بالنفس ونضج. فالفرق كبير بين الاعتذار عن الخطأ وتحمل المسؤولية وتحمل مسؤولية ما حدث وبين الاعتذار عن أمور لم ترتكبها. تحمل مسؤولية أخطائك تحمل مسؤولية أخطائك بشجاعة لكن تجنب جلد الذات والاعتراف بما لم تفعله. وكمان يقول الكتاب المقدس من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم. فالاعتذار الصادق دليل على قوة الشخصية ونضجها وليس علامة ضعف أو انقاص من الكرامة. وده يا رشيدة بيرجعنا للنقطة اللي احنا تكلمنا عنها ما دار اعتذر عشان كرامتي وعشان كأنما يعني
1: واستخفاف بها وانا اعتذر لمنو. عارفة كلمة انا اعتذر
0: لمنو انا اعتذر لمنو
1: ما تعتذر لي. شفت اي زول بيقول انا اعتذر لمنو
0: روق المانجا يا رشيدة
1: شو انا وقت اعتذر.
0: ايوه فبجد يا جمال يعني جيتنا في نقطة احنا ممكن نكون تكلمنا فيها لكن برضو صعب ولازم نعرف ونفهم انه الانتغل التليهو ده انسان زيك عنده مشاعر عنده احاسيس عنده قلب ممكن يتكسر يعني مرات
1: مكمل لك.
0: ايوه مرات في دموع بتنزل حارة.
1: أيوة.
0: يعني انت لو ما حسيت بالحاجة دي يعني انت كيف تعد من البشر يعني لك اخ ما يبكي يعني شو كان بكى يعني هو ما في شيء بأثر فيك نهائي. فبيجت حاجة صعبة جدا
1: كده قلت لك ما يحتذر خليه وشيء. أيوة. يقعد قدام ربنا بس يقعد قدام ربنا
0: يقعد قدام ربنا. وده بأكد جمال بالآية من الكتاب المقدس في سفر الأمثال بيقول من يكتم خطاياه لا ينجح من يقر بها ويتركها يرحم. وده النقطة اللي احنا بنقول له انه تخليها وما ترجع تاني شنو تكررها أو تعملها. بتراسلنا ميسون علي بتقول يسعد صباحكم رشيدة وإيناس وصباح لكل المستمعين وصباحي أنا وصباح والمستمعين وصباحي أنا. الاعتذار بيختلف عن حسب على حسب نوع الموضوع بس ما كله عذر مقبول.
1: الله
0: جينا.
1: أيوة أنا معاكي على فكرة ده حتدخلنا في نقطة في يعني الديني اديني ناس دقيقتين من الوقت لو عندك
0: دقيقتين ماشي
1: اديني دقيقتين بس ما اكتر من كذي او دقيقة ونص. اي ناس خلاص اديني دقيقة ونص اقول لك
0: خلينا دقيقة يا رشيدة
1: تكرمي من كذي ليه على كلام ميسون. خليني اقول لك في فرق بين الغفران والنسيان والصغة والمصالحة. عارفة الاربع عديل انا كان نفسي انه يكون في وقت نتكلم فيه. الغفران بخص الانسان. النسيان سامحتك لكن المسامحة بتخفف لك الألم لكن ده ما معناه إنه أرجع علاقتي بك لأنه أنا ما حأنسى. نسيان ما بيجي نسيان محتاج وقت. احتذر ودي الإنسان وقته عشان ينسى الوجع ما تطلب منه إنه ينساه في نفس الوقت. أما الصغة دي عشان أنا أثق فيك ما لمجرد أنا آسف معناها أنا أثق فيك. الصغة محتاجة شنو؟ الصغة محتاجة إنك نقطة الجبال اللي تكلموا فيها كون المتابعين محتاجة التغيير. خليك أمين وخليك ملتزم وغير نفسك وغير اسلوبك في التعامل عشان ترجع لنقطة الصغة. عشان اقول لك يا ناس انا ما احتذرت لك ليه انت تاني ما بتصغي فيني ليه انت ما بقيتي تحكي لي اسرارك ليه انت بقيتي ما بتشاركيني. عشان انا ارجع النقاط دي لازم تعرف انه في خطوات انت لازم تمشيها. اما عشان الناس تصالح دي لازم يكونوا فيها طرفين ودي بتخص الاسر اكتر حاجة والنقطة بتاعت الجبيرة الغلطة اللي انت قبل كنتيها. عارفة تعالي نرجعك لنقطة واحدة نقطة الغفران. أنا بهمني جدا لأن إحنا قاعد نقول للناس أغفروا أغفروا. الغفران بخصك أنت. أغفر عشان تطلع بس من دائرة الكراهية عشان قلبك ده لو تشوه لو يتعكر لو دخلت فيه حاجات صعب إنك تمرقها. الغفران بخصك أنت قبل ما يخص أي زول. أغفر عشان تطلع من دائرة الكراهية بالذات في الشغل وفي العلاقات لأنه دير الأساس الحاجات الاثنين اللي بيبنوا الإنسان وبخلوه يمشي في الحياة. أنا كان اختصرت لك الدنيا كده في دقيقتي كملت ولا لسه؟
0: خلاص كملت وإحنا ذاتنا كذا زمننا برضو خلص. لكن خلينا نرجع لرسالة بيشوي، بيقول بيذكرنا في الآية، بيقول ما بس نتكلم عن مجرد إنك تقول أنا آسف أو تقدم عبادة وخلاص، لكن ربنا كان بيكلم شعب بيمشي الهيكل وبيصلي وبيقدم ذبائح، لكن حياته زي ما هي. ربنا كان بيكلم فقال لهم لو عايزين ترجعوا لي بجد يبقى حسنوا طرقكم وأعمالكم، يعني غيروا حياتكم،
1: تغير.
0: أيوة مش كلامكم وبس، التوبة الحقيقية ما كلمة ولا الاعتذار الحقيقي كلمة. لما الغلط يتصلح ولما السلوك يتغير ولما اللي اتكسر نحاول نبنيه، ساعتها يبقى فيه توبة بجد. ربنا عمره ما كان بيفتش على كلام حلو، ربنا بيفتش على قلب يتغير وحياة بتشهد إنه صاحبه رجع عليهم.
1: بالضبط، مسك الختام.
0: أيوة بجد بصراحة يا بيشوي، يعني إحنا يعني نختم حلقتنا وحديثنا عن أنا آسف كعنوان حلقتنا الليلة، وتكلمنا فيه في محاور كثيرة جدا جدا، ويعني بجد يا رشيدة ومبسوطة من كل زول، يعني مشاركة كل واحد شاركنا مشاركته كانت فعالة جدا جدا, جدا ومشبعة جدا جدا بالكلام. يعني كده 20 ثانية ممكن رسالة أخيرة،
1: فتش إنك تحتذر، وقبل ما تتعلم تحتذر للناس فتش جوا نفسك، عاوز تحتذر لنفسك عن شنو؟ لأنه لو اعتذرت

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: احسن تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتجمع لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبق التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني زبدي اللي هو أبوه اسمه زبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريدة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا أنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس انا بتألم به، لكن حكايه انكم تقعد عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر. يعني زي ما انا بقرر ده ابويا في السماء اللي هو قصده بالله، هو هيئوا لي ناس وهو حيديهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا يسمعوا الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادي بس دارين يسلطوا، لكن الكلام دار أقول لكم الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
2: كلام رهيب.
0: أيوة ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع أجابة يسوع. يعني لما ما راي أم أبناء زبدي لما سألت في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: السياق. إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري أنت قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال: يا أخي

0: أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
1: في ملكوتك.
2: يا
1: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
0: في أول أول تقدمت
2: أمة
3: متنازلة.
1: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب ويوحنا اللي هو ابن زبدي.
3: فلما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كان غضبوا.
1: أيوة طبعاً
3: اختازوا.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
1: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
3: عندنا في 26 فليكم لكم خادما. خادما هنا برضو الإنسان عبدا.
1: كثيرين
2: يعني قال من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما.
1: كثيرين دين نحن ذاتنا جوا النص.
3: فليبذل نفسه فدا عن كثيرين.
1: كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكر لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
3: كإنسان
2: كإنسان جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
1: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
3: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
1: أنا شايفها بطريقة ثانية. أنا شايفة قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
0: ما أنا
3: قصدت كده
0: أي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غايد فأنا بقدر أكون غايد لهم يعني زي ما أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزر تلقر بيهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا آخر آياته وهو قاله وأنا إيش عليه ده هو الدل بتاع الموضوع ذاته إن عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد يعني من ده جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع.
1: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هم ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه.
3: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام موضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: أنا داري أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا كما بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا إعلان جديد عن الله أو شيء جديد اللي معت لي عن الله في المقطع ده.
1: هو مربوط أنا في ذهني كويس كنت أخذته سؤال للآخر لكن حركته لي ما مشكلة. أنا مربوط في ذهني إنه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا يعني أنا نفس كلامك

0: بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا، ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
1: أيوة
0: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي، في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك، إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
1: يكون
0: يجي ويبقى
1: الصفات اللي الناس ما بتحبها
0: بالضبط عشان إنه يخدم الناس زين، تحسبها شيء فعلا يعني.
2: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
1: أيوة
0: على ما أظن
1: أيوة.
0: العبد ما عنده حقوق
1: مملوك
2: عشان في كلمة عظيم فضدها خادم ممكن تكون كده.
1: الفكرة كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون، لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
1: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيأ لي واحد من ليلى أن هو هنا بيتكلم عن الفداء، خدمة الصلب اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
0: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني هيك نحس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت خشيت.
3: أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
2: عايش تكون قريب مني،
3: يكون بسيط انت بتكون. يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط لكن لما يجي وقت الفعل انك تعمل الحاجة صعب، يعني صعب انه جاي يكون بسيط يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي. ف
0: عارف صابر مش هو صعب بس حاسه ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين
3: الوضعيه
0: بتاعت العبد الزمن ذاك
2: انه يباع ويشترى
0: وانت كخادم انت كده ما عايشين. هي صعبه جدا يعني زي ما قبل شوي قلت انه الشيء المحيرني انه المسيح هو كالله، يا جماعه انا ذاتهم ده
1: خدام
0: جيد انه
2: اخدم
0: بعيش انه خدام. وحس عشان احنا مثلا نعيش كعبيد هو الكلمة دي عشان نقوله بقى صعب
1: مش عبيد بتدخلك اي
3: مش عبيد انت زول بس لو خالفك في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الرأي بس ما بالك انك تكون عبد ده طبعا احنا بحس انه زول ما عندك اي حق
2: ملكية
3: ما عندك مملوك لزول تاني يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الرأي صحيح احنا بنختلف تتجذر بيزعل وبيقوم هنا لو بيجا هذا بس رأي بس يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا إيش.
1: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا, ودي كأس صعبة جدا, ألم يعني في كلفة باهظة, هل أنت حتتكلفه ولا لا؟ والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد, أنت وين وعايز المفترض تكون وين؟ يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير, أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما منقل بالرغم من أهميته عامل النظافة ده بيدوم مرتب, لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة, يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة, فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي, يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخادم الخدام والعبد. وأنا أحيانا أسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم, لكن هل بيقبل ساعات تقول له خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم, لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية, بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام, لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقلنا.
2: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة, ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره وممكن تحطمه, لأنه قال لهم هي شنو, وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان, أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو, فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبق بها أنت أصطبق بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بيديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي, ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية, لكن هو أداهن أنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه, لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
1: سؤال للتوضيح, هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
2: أيوة دي الطبيعة البشرية,
1: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
2: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده,
1: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
0: هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألناه برضو حنزل شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
1: حاولنا
0: بتتكلم فوقها, إنه يعني احنا كبشر من طبعنا انه دايما انا ما يهمني التانين, لكن انا عاوز ابقى في افضل وافضل وافضل بحسب الفكر الموجود, لكن المسيح صحح المعلومه هنا قال لهم انتوا عاوزين تكونوا اول
2: لازم ترجعوا تكونوا في الاخر
0: عبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا. يعني
1: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
0: يا
3: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد انه انت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده.
1: رشيد كلمة رشيد دي مفتاحية على فكرة عجبتني.
3: أعمل كده دي وصفة أي هي صعبة وفيها لكن.
1: طيب إحنا عايزين نسمع ترنيمة يا ريت. ما في ترنيمة.
0: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها. مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها.
1: بعد الرشيدة.
0: بعد
1: رشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور. هي كلمة رشيدة ليه؟ لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي, يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل, ما كفى إنهم تلاميذ زيها وزي أي أم طبيعية تانية, عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين بعدين, لأنه بتتكلم عن ملكوت الله,
2: عن ملكوت يعني الله. أيوة.
1: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك, فهي عايزة لهم حاجتين, هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله, ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح, رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل, وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم, لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده, إنك أنت عايز تكون قائد تواضع وأنزل نفسك وأبقى خدام عبد لأجل الآخرين, كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليش شطبتي راسنا بكلمة خدام ده؟
1: طبعا احنا عايزين نتعود عليها.
3: ما عارف انك تقول لدول خدام، يعني احس ان في الكنيسة ذاته
1: في فريق بين خادم وخدام.
3: فريق في ما اعرف انا لحد اسمع قد
2: خلي أربط. خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فيا ريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد لناس عشان انا اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فأقدر اكون عظيم صراحه يعني، وطلع منه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر انا لازم اكون عبد يعني.
1: مشيت لي اقصى من خادم
3: افضل تاك صراحه الخادم يعني من قبل
0: يا يا احسن لي هو احنا يعني يعني ربنا يدينا المغدرة.
1: أمين.
0: عادة الكلام سهل جدا جدا يعني أنا بقول اللي نتكلم أيك عبد لكن عشان أعيش الوضع ده، عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت هالبايا، إنه ربنا يدينا المغدرة الشيء ده. حاسس ان احنا ساكت لو واحد
1: بيعرينا.
0: لو واحد يتكلم معانا كلمه ساكت ما بنرضى حقي وحقوقي ومن حقي
1: أيوه. حقي
0: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق ما عنده كآله، بس هو موجود آله.
1: ايوه
0: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالظبط.
1: طيب دارين نسمع ترنيمة؟
2: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
0: لا تمام
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي تفهم، يعني الناس اللي انت
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكالة بس ما في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد صابر طبعا.
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، نجلي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
1: لا كان رهيب، ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده، إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح 11. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية، إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا، كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية، والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، مبسوطين جدا جدا جدا وسعيدين جدا جدا جدا يا جماعة نكون معاكم الليلة، وحقيقة أنا مشتاقة لكم شديد يا أخوانا، مشتاقة لكم جدا. أنا ما عارفة تقريبا لي شهر ما شفتكم شهر تقريبا كده أنا ما لقيتكم، فمبسوطة شديد أن أنا لقيكم الليلة، ونكون بنتونس الليلة في موضوع مهم وموضوع جميل جدا بهمنا كلنا، وموضوع أكيد أكيد أكيد حيكون أحلى بمشاركاتكم وبينكم تقول رأيكم فيه. فحقيقة يا جماعة مشتاق لكم شديد، وحابة جدا أعرف أخباركم وتحكوا لي الحاصل معاكم شنو، وأنا تحكي لكم الحصل معاي شنو، عشان صراحة اللي زمن طويل منكم. لكن قبل كل ده يا جماعة، يعني في زول أنا لي زمن ما طلعت معه حلقة، زمن طويل، فالليلة طلعنا سوا. فحابة أول حاجة أصبح على زميلتي إيفا. إيفا كيفك؟ صباح الخير.
2: صباح النور يا أنجي، ويعني أحلى صباح لك وللناس كمان الجميلين اللي بيسمعونا وين ما كانوا، وكمان مساء الخير يا أنجي للناس اللي بيسمعونا في الجزء الثاني من الكرة الأرضية. صباح الخير زميل سمعان الغالي، صباح الخير زميلتنا بايا، صباح الخير لكل الناس الفارقناهم لكن لازال في الخاطر والوجدان ذكريات جميلة جدا تجمعنا بهم على يعني دهاليز راديو سمر.
1: دي حقيقة صراحة، يعني حقيقة بنقول لكل الناس اللي حتى هم ما حاسس ما عندهم صباح بنقول لكم مساء الخير، لكن يعني عشان ده صباح بلدنا يا جماعة فإحنا عندنا صباح حاليا، فعشان كده بنقول صباح الخير. يعني حقيقي يعني مبسوطين جدا إنه نكون الليلة معاكم في الحلقة دي، هنتكلم عن موضوع مهم جدا ممكن نكون اتطرقنا له على مدار الأسبوع، ولغاية بكرة هنكون بنتكلم في الموضوع ده. بس قبل كل حاجة طبعا عندنا حاجة مهمة جدا بنعملها يا إخوانا قبل كل حلقة طبعا. أول حاجة يا إيفا، طبعا عشان إحنا متعودين مع الناس ديل وهم متعودين معانا وكذا، إنه بنقول أخبارنا شنو، يعني هم حيشاركونا بأخبارهم وأنا حشاركهم بأخبارنا. ف طبعا منتظرين يا جماعة تكتبوا لنا أخباركم حسب في الكومنتات، لكن طبعا حوجه السؤال في الأول حوجهه لك يا إيفا، فكذا قول للناس ديل أخبارك شنو، أسبوعك الفات كان عامل كيف، دنيتك كانت ماشية كيف عموما وكذا بسرعة. يعني
2: بما انه انا استاذه طبعا الاسبوعين الفات او شهري الفات كله كنا في الامتحانات، ونشكر ربنا انه الامتحانات خلصت واحنا منتظرين النتائج، وكمان برضو بهني الطلاب بتاع مدرستنا اللي احرزوا درجات في امتحان المتوسط وامتحان الثانوي السنه الفاتت، وكانت علاماتهم يعني درجاتهم جميله في الظروف اللي احنا بنعيش فيها والبلد بتعيش فيها بصوره عامه، لكن الرب كان واقف يعني ويده ما قصرت معانا وكان يعني في المشهد موجود. وكمان انا الوقت الجاي ده يعني مشغوله كتير كتير، بجهز في نفسي او انا بدرس في يعني المجال الإعلامي، طبعا انت عارفة انه يعني الدراسة فيه ما بتجيب، فأنا بحاول أطور من نفسي وبحاول يعني خشيت في كذا كورس أو حاجة في بخصوص إعداد المحتوى.
1: جميل جدا صراحة،
2: جميل جدا، إن شاء الله يعني الفترة الجاية الناس برضو حتشوف يعني محتوى جديد و
1: يا سلام يا
2: بيروح جديدة كده، دارين يعني دارين نجد شبابنا يعني طبعا
1: صراحة يعني كل مرة كده الواحد كده كده كده كده شباب يعني
2: كل مرة كده الواحد بيقوم بيعمل زي ما قالوا بيحدث الحاجات اللي عنده، بيعمل تحديث برامج، فده اللي أنا كنت بعمل فيه الأسبوع الفات بعد الإجازة بتاعت المدارس، كنت أعمل تحديث برنامج لحاجاتي كلها كده. كل فترة والتانية حقيقي يا أنجي بنكون محتاجين إننا الواحد يقعد مع نفسه عشان نشوف يعني ياخد زي ما بنشوف في الكورة كده يعني. اللاعب بيكون جاري جاري جاري يلا لما نيجي يقوم يقول له ضربة جزاء ولا ضربة هنا كلهم بيقوموا بيجيفوا اللعيبة وبيقوم هو بيجيف كده بعد الجري الطويلة دي عشان يعرف يصوب في المرمى صح. فنحن مرات كتير بنكون في الحياة محتاجين نعمل كده, محتاجين نجيف نهدى مع نفسنا شوية يوم يومين أسبوع ما أكتر من كده عشان نغيم الفترة الفاتت وكمان برضو نفكر في الفترة الجديدة
1: الجاية
2: ممكن نعمل فيها شنو.
1: صديق كلام جميل جدا يا إيفا يا أخي, وصراحة أنا ذاتي حكون كده متأخرة شديدة يا جماعة في الكلام ده, بس داير أقول يعني مبروك للناس اللي كانوا بيشجعوا المنتخب الأسباني, وأنا واحدة من الناس كنت بشجع المنتخب الأسباني صراحة, فمبروك لكل الناس اللي كانوا بيشجعوا المنتخب, وكمان هارد لك للناس اللي كانوا بيشجعوا الأرجنتين, ونتمنى لكم إن شاء الله توفيق في المرات الجاية يعني إن شاء الله. حابة صراحة أنا أشارك برضو بأخباري مع الناس الجميلة دي. فترة فاتت كانت فترة امتحانات فكنت مضغوطة شوية فشكية كنت مختفية تماما يعني عن اللايفات والكلام ده وكده, فبصراحة مشتاقة لكم جدا, وأنا متأكدة أنه في ناس أوردي في ناس كتبت لنا, فمتوقع كمان كل الناس الحاليين بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا حاليا أنه هم يكتبوا لنا ويشاركونا بأخبارهم والحاصل معاهم ودنيتهم كانت الفترة فاتت ماشية كيف وكده يعني. في عبد الخالق آدم بيقول لنا صباح النور والسرور. صباح النور عليك يا عبد الخالق, مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا شديد في الصباح ده. في كوندا كومي بيقول لنا صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور عليك يا كوندا يا أخي, مشتاقين لك شديد شديد ومنورنا جدا. وليد محمد فضل حامد بيقول للصباح أناس لا يشبههم أحد في نقائهم وصفاء قلوبهم يأتونك النور في الطريق كأن وجودهم رسالة طمأنينة من السماء, صباحهم مختلف وكلماتهم دفء وابتساماتهم بداية يوم لا ينسى. صباح الخير لكل شخص جميل مثلكم يجعل لحياتي معنى وليومي حكاية, صباحكم سعادة لا تنتهي. الرسالة الصباحية لا تعني صباح الخير أو صباح النور, تعني أني تذكرت من أحب. سلام أنيق لمن سكنوا قلوبنا وعمروها بالوفاء, إن حضروا حضرت السعادة, وإن غابوا يبقى عطرهم يجوب المكان. صباح الصداقة والإخوة, صباح الخير لي وليكم ولمن نحب. شكرا كثير شديد يا وليد, دائما رسائلك كذا جميلة ولطيفة كذا من الصباح وطيبة كذا يعني, رسالة جميلة شديد, فشكرا لك كثير كثير للرسالة الجميلة دي. في كمان رسالة الهادي يا إيفا, ممكن واضح عندك رسالة الهادي؟
2: ما واضحة معايا الرسائل يعني. أوكي. ممكن تكمل القراية.
1: طيب الهادي بيقول صباح الفل عليكم, صباح النور عليك يا الهادي, مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا شديد. في مارغريت بتقول لنا صباح الفل والورد من جنوب السودان, يعني حبابك يا مارغريت, مبسوط بك جدا ومنورانا في الصباح ده, ونتمنى انه يعني يومك يكون جميل, والاسبوع الفات ده كان رائع وسلامنا للاهل كلهم في جنوب السودان. أحمد عوض بيقول صباح الورد, تحياتي للتيم العامل هذا الصباح, وعبركم تمتد التحايا للمشاهدين. طبعا الرحمة ليست قرار بل هبة يهبها الرب للإنسان, وهو اسم من أسماء الرحيم. الرحمة إحساس جميل موجود في قلوب بعض الناس وليس الكل, مثلا تجد هذه العبارة مكتوبة في الأماكن, كن رحيما والراحمون يرحمهم الله. أفتكر الرحمة منزوعة من قلوب الفتيات الجميلات لأنهم يقومن بإطلاق سهام العذاب نحو الشباب. أوكي يا أحمد, كويس, شكرا كثير جدا لرسالتك, وحقيقة مبسوطين جدا للرسالة الجميلة دي, وبدت لنا صراحة الموضوع يعني موضوع أوردي خلاص كده يعتبر ابتدى, فحنكون بنكمل في الموضوع. بس نقرأ يعني رسالتين ونرجع تاني لرسالة أحمد ونبتدي بها الموضوع بتاعنا. ودموس بيقول لنا صباح الخير, صباح النور عليك جدا يعني منورنا شديد ومبسوطين بك جدا جدا. محمد عمر بيقول صباح النور والسرور, صباح النور عليك يا محمد, منورنا شديد ومبسوطين بكل الحضور المعانا يا جماعة, وطبعا كالعادة منتظرين رسائلكم يا جماعة, ما في زول بيقعد معانا هنا ده ساي وما بيرسل أو ما بيتكلم أو ما بيشارك, لازم تشارك, وكمان بنشجعك جدا إنك أنت تعمل منشن لأصحابك وترسلهم أو ترسلهم اللينك, لو زول مثلا صاحبك أو كده مثلا ما بيخش طوال الفيسبوك فكده رسل له اللينك قول له أحضر الحلقة دي معانا ونكون بنتشارك كلنا آرائنا مع بعض. كده نرجع عليك تاني كده يا إيفا, وأحمد بدلين الموضوع يعني قال إنه الرحمة هي ما مجرد إحساس, لكن أو هو قال إنه الرحمة هي ما قرار, هي هبة,
3: من ربنا للإنسان. فحابين نتكلم في النقطة دي, وحابين يعني كده ندخل في الموضوع بأوسع أبوابه يعني. فكده أنت رأيك شنو؟ يعني جواب كده مبدئي, للرحمة هي قرار ولا إحساس؟
2: هو طبعا سؤال جوهري يا إنجي, خليني أقول لك هو سؤال جوهري إنه الرحمة هي قرار ولا إحساس. يعني أنا إحساسي بالزول ده بيخليني أنا أكون برحمه, ولا هو قرار أنا باخده لو ما عندي أي إحساس أو أي أحاسيس تجاه الزول ده, أو كان في بيني وبينه مشكلة, أو الزول ده يا أخي أنا ما بحبه لكن هو واقع في مشكلة, فأنا أرحمه ولا أمشي أخليه سؤال. لكن يا إنجي خلينا نسألهم هم السؤال ده, هل تفتكر إنه الرحمة قرار ولا الرحمة إحساس؟ يعني واقفة على مشاعرك بالزول اللي بتتعامل معاه, الواقع في موقف معين محتاج إنك إنت تكون رحوم معاه, ولا هو إحساسك؟ يعني لو بتحب الزول حتكون رحوم معاه, ولو ما بتحبه. وأحمد قال اللي هنا حاجة ضحكتنا لكن فيها جزء من الحقيقة. قال طبعا البنات السمحات بيقوموا شنو يعني بيخلق نوع من العذاب للشباب. وطبعا يا أحمد ده كلام خطير جدا, يعني اتهام خطير. واتهام خطير للبنات دي اللي يجيلكم يا إنجي. لكن يا بنات الكلام ده غلط شديد اللي انتوا بتعملوه. يعني أنا حبيت أقول كده لأنه أحمد كمان خدت يده على جرح وعلى مشكلة وعلى حاجة يعني مجتمعنا واقع فيها هسي. البيت بتكون بدون رحمة, بتتعامل مع أكتر من ولد, بتقابل المشاعر بتاعت المحبة اللي هي أصلا مفروض توصل لزواج. يعني الولد ده جو قال لها مشاعره أو باح لها بمشاعره, وده شيء ما حرام يعني إنه زول يكون بيحب لزول عشان في الآخر عايز يكون أسرة معاه, وده شيء مقدس جدا طبعا. لكن البنات بيجوا بيتلاعبوا في الحتة دي بعدم يعني ده اتهام أحمد يا إنجي عشان تعينت ليش جديد.
1: لا لا لا بقدر أسمع كلام النهاية.
2: البنات بيجوا يتلاعبوا في الحتة دي أو بيتعاملوا معها بعدم مسؤولية وعدم رحمة كمان.
1: دي حقيقة.
2: تخلي زول يبني آماله ويبني مستقبله عليكي, وانت في الآخر لما تلقي الأفضل منه بتفلسعي زي ما أقوله, بتخليه وتمشي تشوفي واحد تاني. ده منتهى الغسوة يعني, منتهى الغسوة ومنتهى يعني أنا ما عارف أقول دي خطيئة يعني باعتباره, لأنه فيها كذب وفيها حاجات مسؤولية كثيرة
3: يعني أنت يعني عندك جزء من المسؤولية إنه الشخص اللي قدامك ده ما تكون أنت سبب في أذى يعني له. فونس إنك أنت سببت أذى لشخص فهنا دي مسؤولية لك أنت. يعني لو أنت قاصد بالذات إنك أنت تأذي الشخص, يعني غير إنه مرات مثلا ممكن يطلع مننا أذى من غير قصد, لكن طبعا ده ما بيخلي برضو إنه أنا أكون مسؤول من إنه أنا أكون بتكلم أو في يعني أكون قدر الحتة دي, قدر إنه أنا سببت لك أذى بصورة ما إذا كان بقصد أو بدون قصد, فدي لا تخلو مننا المسؤولية خالص يعني. لكن حابة إنه نخد قدامنا كده ده, وإحنا داخلين في الموضوع ده حابة نخد قدامنا مبدأ يعني من ضمن حاجات ربنا أداها للإنسان, أداه من صفاته, أداه من حاجات هي عند ربنا له كل المجد, أدانا إحنا أدانا بعض من صفاته, ومن ضمن الصفات دي هي صفة الرحمة. ففي الحقيقة الموضوع ده هي وصية أكثر من هي تكون بس مجرد إنه حاجة ربنا أداها لنا, بس هي وصية في الحقيقة. يعني لما نجي نقرأ في متى 22:37 للآية 40 ثلاثة آيات بيلخص بيقول لنا إنه الوصيتين اللي إحنا حنقرأهم حاليا ديل بتعلق الكتاب كله بتعلق بالوصيتين ديل. إنه أول حاجة قال المبدأ الكتابي الآية اللي هي فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك, هذه هي الوصية الأولى والعظمى, والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك, وبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. أنا طبعا إحساس إنه معقولة بالآيتين ديل إنه أحب الرب إلهي من كل قلبي من كل نفسي من كل فكري وأحب قريبي كنفسي, الكتاب كله متعلق بالآيتين ديل. فكيف ممكن آيتين أول وصيتين ديل يكون الكتاب كله متعلق بهم؟ بس في الحقيقة إنه لما نجي نرجع للآيتين ديل حنلقى إنه من الآيتين ديل بيطلعوا كل حاجة تانية. يعني مثلا لما يجي يقول لي أحب قريبي كنفسي, ده معناته إنه أنا ما حأزني, معناته أنا ما حسرك, معناته أنا ما حشهد بالزور, معناته ما حشتهي حق أخوي, معناته ما حكذب, معناته أن أنا أخوي ده ما حقتله هيكون حاجة غالية علي، أخوي ده هيكون شيء غالي علي، بالعكس هحبه وهقدم له الكويس له. فالمحبة بتنبع منها كل الحاجات دي، بتنبع منها إنه أنا أقدم لأخوي الرحمة، بتنبع منها إنه أنا أكون بقدم الأفضل لأخوي، أكون بقدم أخوي ذاته، يعني أكون بقدمه قدامي حتى، ما إنه أنا أكون عاوز أكون أعلى منه. ففي الحقيقة إنه المحبة فعلا هي بتصنع كل ده. ففي الحقيقة إنه اللي الحياة عاوزين نبني عليها كل كلامنا، إنه الرحمة قبل حتى ما إنه هي تكون إحساس، وحتى قبل ما إنه هي تكون قرار، هي وصية، هي وصية نابعة من إنه يعني أساسها هو إنه أنا أحب الشخص القدامي ده. فأنا لو حبيت الشخص القدامي أنا هعرف أرحم. ففي الحقيقة هي مسؤولية أكبر بكثير من مجرد إنه هي إحساس، وأكبر بكثير من مجرد إنه هي قرار، لكن القرار حيجي نتيجة لإنه أنا توصيت بحاجة زي كده.
2: أكيد. وكمان يا إنجي خليني أقول، هي الرحمة واحدة من الصفات، يعني صفات الرب، يعني من صفاته الرحمة. فأنا لو بحب الرب من كل بكل قلبي وبكل فكري وبكل بكامل إرادتي، الثلاثة حاجات دي يعني أحب الرب من كل عقلي ومن كل قلبي وبكامل إرادتي، يعني بكل ما أملك زي ما بنقول كده بالسوداني، بكل ما أملك في الدنيا دي أنا بحب الرب. فلو أنا بحب الرب يعني كل ده، أكيد أنا حالتزم كمان بكل وصاياه. أو أنا مش حالتزم وأنا في مشقة، يعني أنا حالتزم وأنا ما في مشقة، لأنه في زول بيلتزم يعني يعني زمان كان الناموس مثلا قبل عهد النعمة كان الناس بتلتزم بالناموس، في كتبة وفي فريسيين ملتزمين، لكن هل هم بيحبوا الحاجة اللي بيعملوا فيها دي شديد؟
3: كانوا مقيدين
2: آه. كانوا بنفذوا تعليمات، خلينا نقول كانوا بنفذوا تعليمات بالزبط. ففي ناس برضو هسي في الوقت بتاعنا ده ممكن يعني يكون بنفذوا تعليمات، ده طبعا احنا ما بنقدر نفتي فيه كتير زي ما بقوله، لكن الحاجة الربنا دايرة مننا ما دايرة ان احنا بس نكون بننفذ تعليمات، يعني ما يكون بيقول لنا اعملوا كده واحنا بنعمل، لا بالزبط. كمان ربنا بقول هلوما نتحاجج وتعالوا اسالوني وتعالوا جادلوني، ولو الحاجه تمام مقتنع بها اطلب مني انه انت تعرف اكتر. ده كله عشان شنو؟ عشان لما تعمل الحاجه تعملها بمحبه، لما تعمل الحاجه بمحبه ولما تكون بتحب ربنا في الاول حتقدر تحب نفسك، حتقدر تحب اخوك، حتقدر تعمل كل الوصايا اللي قال لك ربنا. لكن لو الثلاثه دي ما عملتهم، لو ما حبيت الرب بكل عقلك ومن كل رب يعني قلبك وبكامل ارادتك، يعني انا طبعا الرحمه دي فيها شغ مادي، ما داري نخش في المحور الجاي، لكن خلينا نلمح كده انه الرحمه فيها شغ مادي. فانا ربنا بيقول لي انه خليك رحوم مع الناس، فلما انا يعني القلي زول واحده من اخواتي يقول انا ما بعرفها واقعه في موقف صعب، والموقف ده بيتحلى بالقروش في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه، وده في الوقت الكل قرش فيه وبيكون مهم بالنسبه لي. فانا لما نلقى اختي في موقف زي ده، لو ما انا كنت بحب ربنا فعلا ما بقدر اطلع قروش صراحه. انا كيفه غايته قاعد يكون لي طلع القروش مرات صعب
3: حر، يعني الاول بيكون حر يعني ما في الكلام ده،
2: لكن لو لو لو لو محبه ربنا موجوده بتكون واثق، لانك بتثق في اللي بتحبه كمان
3: صح.
2: اللي بتريده بتثق فيه شديد. هو قال انه لو انت طلحت حيرد لك الحاجه دي اضعاف، فانا لو بحب ربنا بثق فيه، بالتالي بقوم بطلع القروش دي وانا واثقه انه هي حتجي راجع علي يعني اضعاف.
3: دي حقيقه.
2: وحتى لو ما جات راجع علي، احنا ساعات نكون بنحب زول بندفع من اجله
3: صح.
2: ف
3: كان في مره مثل كده ده قالوا زمان يعني قسيس ناجي، إزناي طبعا إنسان كبير جدا وعريق جدا، يعني من القساوسة الكبار والجميلين، فقال حاجة حلوة شديد، قال البرميل أو مش البرميل، الجردل، قال الجردل حسي ده كان أنت يعني كبيت الموية وخليته لغاية ما بس يملى الجردل خلاص كده ملى ووقف كده، وأصله ما استخدمت الموية دي نهائي بتاعت الجردل دي، هتلقى بعد شوية الموية يا إما جات أوساخ، يا إما تلوست، يا إما ترسب فيها حاجات،
2: يا إما تبخرت،
3: يا إما اتبخرت، يا إما المهم يعني حصلت فيها حاجة ما ياها. لكن قال لك تخيل لو مثلا الجردل ده أنت فاتح الماسورة وخليت الموية لما تدفق وتكب، في الحقيقة هنا ده الموية قاعد تفيض، وغير كده بتفيض حاجة كويسة، يعني لأنه الموية نظيفة، يعني الموية كل ما قاعد تنزل من الماسورة كده ده ونازلة وكيف تتجدد في الموية دي موية جديدة ونظيفة، فهي قاعد تنظف ذاته الجردل. فقال ده نفس الحكاية في العطاء. العطاء بتاعنا والرحمة بتاعتنا لما تكون فياضة ما بس اللي هو انه شنو انه انا بكتفي بس بالعندي وانتهينا، لكن في رحمة انه انا بعطي في الحقيقة، انه انا كل ما بدي وكل ما انا بشيل من العندي وبدي، كل ما انا بيجاهي ده ربنا بي بي بي بيفتح من خيره وبيفتح من من بركاته على الجرد البتاعي ده، اللي هو جرد بتاعي ده اللي هو انا حياتي وكل الاحتياجات بتاعتي. فبصراحة انا المثل ده مستحيل انساه خالص، يعني كان قاله زمان زمان زمان شديد ومستحيل انساه، لانه بجد تغير مفهومي اصلا عن انه انا احتفظ بالحياة. مرات احنا بنكون دايرين نحتفظ بالحيات بتاعتنا، لكن في الحقيقة هتعفن، فاهمة؟ في الحقيقة لما احنا نحتفظ بالحاجة وما نكون دايرين، يعني والحاجة دي من كل الجوانب، من الجانب بتاع انه مشاعري انا شخصيا، انه انا دايرة احتفظ بمشاعري خالص، انا ما دايرة اشارك زول باستعطاف مثلا، ولا دايرة اشارك زول بمحبة، ولا دايرة اشارك زول بفرح، ولا دايرة اشارك زول بحزن، ما دايرة اشارك زول بحاجة، انا دايرة احتفظ بالحاجة دي لنفسي. ففي الحقيقة إنه هاي ده هتعفن بعد شوية، لأنه أنا ما قاعد أدي من مشاعري، ما قاعد أدي من وقتي، ما قاعد أدي من مالي، ما قاعد أدي من مواقفي، ما قاعد أدي من نفسي عموما حاجة، فاهمة؟ ففي الحقيقة إنه أنا كل ما أنا ما قاعد أدي أصلا حاجة عموما من نفسي، فحلقة إنه بعد شوية أنا فاهمة يعني حياة الفيني عفنت. ما بنقول الاستنزاف، يعني أنا ما أدي باستنزاف أو ما أدي بعدم تفكير يعني وأدي الحياة دي لأي زول، نو ما لأي زول، بس إنه أنا ما أكون بخيل في مشاعري تجاه الناس، ما أكون بكفل نفسي من إنه أنا أوضح للزول ده يا أخي أنا بحبك مثلا، ليه ما أوضح للزول إن أنا بحبه أنا بحترمه، ليه ما أوضح الحياة دي أقول لك لا لا عشان شنو بعدين ما يقول الزول ده زول ضعيف، الزول مرهف الإحساس، الزول ده ما عارف ليك نيني كده ما مستوي زي الناس، في كلامات كثيرة كده تتقال. فبجد فليه أنا ما أكون مفكر مرة تانية إنه أنا طيب لمن أنا أحتفظ بكل الحاجات دي وما أشاركها مع الناس حولي، لا مع ناس بيتنا ولا مع أصحابي ولا مع أهلي، لما ما أشارك الحاجة دي ولا مع ناس الشغل مثلا، لما أنا ما أشارك الحاجة دي يعني عشان هيحصل شنو؟ عشان هيحصل شنو في النهاية للأسف الشديد إنه هي الحاجة دي ما حكون بشاركها، ففي الوقت ذاك حتكون بتعفن للأمانة، وفي الوقت ذاك ما حتجي البركة أو أنا ما حشعر بالبركة ربنا ممكن يكون بباركني بها.
2: كلامك ده حقيقي أنجي، وكلامك ده برضو وداني الحتة قبل كده برضو، قال زول أنا بحبه جدا وبحترمه، إنه المحبة الحاجة الوحيدة اللي إحنا إذا شاركناها ما بتنقص بتزيد. يعني أنا لو عندي هسي مثلا ذهب خدته في خزنة أو قروش كل يوم باخد منها بتنقص طبيعي، لكن المحبة لو مثلا هي في حاجة بتشيل المحبة مثلا مخطيتها وقلبي مليان محبة، لو أنا كل يوم بطلع من المحبة دي أدي أنجي أدي ترنيم أدي ناس أدي كل زول أنا ألقاه في الشارع أديه محبة سلام. المحبة دي ما يعني التعبير عنها ما بيكون مرات بكلمات أنا بحبك أو أنا بحبكم كلكم، بيبقى كلمات مستهلكة، لكن بينترجم يعني أفعال بتنقل للزول إحساسنا. وأنا ماشي في الشارع كل يوم في مرة كبيرة بتلاقيني في الشارع ماشي الدكان سلمت عليها من الصباح بابتسامة، ده نوع من المحبة، أنا بحب الجولة دي عشان كده عبرت بعبر عنها بابتسامة بكلمة واحدة بسلام بإنه أنا أقدم خدمة للزول ده، أسأله من حاله ومن أحواله زي ما إحنا تشاركنا معاهم أخبارنا. أكيد نحن بنحب كل السادة المستمعين اللي بيستمعونا وبيشوفونا وين ما هم كانوا منهم ما كانوا، عشان كده بنشاركهم. فالمحبة أساسا يعني المحبة أساسا أصلها المشاركة، لو ما في شركة لو ما في مشاركة ما بيكون في محبة، لأنه المحبة دي ذاتها ما إحساس بتاع شخص واحد، تمام؟ يعني ما إحساس بتاع يعني حاجة واحدة بس واقفة علي أنا بحب نفسي وخلاص، أنا بحب نفسي حلقة نفسي، لو ما في مشاركة للمحبة دي بلقى المحبة دي انتهت، حاجي يوم أجيب قدام المراية حلقة والشي ذاته ملاحظه تغيرت، حقعد اقول ده شنو يعني انت بتحبي شنو
3: حقيقه،
2: فما حلقة فيني حاجه بحبها، فانا عشان انا القى فيني حاجه احبها لازم اكون بحب الناس ولازم اكون بتعامل معاهم ولازم اكون بشاركهم افراحهم بشاركهم احزانهم، لازم اكون بشاركهم مواقفهم الصعبه، لازم اكون بطرح يعني بكون برحم الناس يعني اللي بشوف ان هم محتاجين في الوقت ده للرحمه، ما برحمهم كمان انا كئيفة، لكن لكن بنفذ وصية ربنا، لأنه ساعات كثيرة كمان ده يا أنجي بيقودنا لموضوع شائك جدا، إنه هل أنا الرحوم هل أنا البرحم الناس، هل أنا عشان عندي قروش وأنا بدفع للناس، هل أنا رحوم ولا أنا بقوم بأعمال الرحمة؟ دي برضو كمان يعني حتة حنجيب فيها بعدين. إنه الصفة دي يعني أنا ما حقول كبيرة على البشر، لكن حقول خلونا نقول الحاجة الصح، يعني إنه نحن بننفذ وصية ربنا، عشان كمان أنا ما أكون أنا يعني أنا ما أكون بخط نفسي مع الإله في نفس المرتبة. يعني أنا ما يبقى التصرف شخصي، أنا كإيفا أو أنت كأنجي إحنا حنرحم فلان ده، لا ما أنت اللي بترحم، أنت بتنفذ وصية ربنا في إنه الزول ده يترحم.
3: كلام جميل جدا يا إيفا. وحابة كمان نرجع للناس، لأنه في كذا نفر كتبوا لنا. في ودموس بيقول لنا صباح الخير، محمد عمر بيقول لنا صباح النور والسرور. أوكي تقريبا قريت كومنتاتهم. طيب في محمد أحمد تاور بيقول لنا يا صباحات الجمال والتفاؤل أنجي وإيفا، لكم عاطر التحايا وحمد الله على السلامة بعد الامتحانات، وإن شاء الله موفقة دائما. الإحساس لوحده ما كفاية، ممكن تحس بالشفقة وتسكت، لكن الرحمة الحقيقية بتبدأ لما تقرر تترجم الإحساس إلى فعل. الإعلام محمد أحمد تاور، قناة الواقع تي في. يا سلام يا محمد، يا أخي صراحة يعني مبسوطين بك جدا، وشكرا جدا وشرفتنا بحضورك يعني ومشاركتك لنا. وشكرا كمان للكومنت بتاعك، بنتفق معك جدا إنه فعلا ممكن أنت تحس بالشفقة تجاه زول وتسكت ما تعمل حاجة، لكن الرحمة هي الفعل اللي هو القرار اللي انت بتتخذه انك انت تعمل الفعل اتجاه الحاجة دي. فشكرا كثير جدا يا محمد للكومنت بتاعك. في أنتوني بدلة بيقول صباح الخير من جنوب السودان. يا سلام يا أنتوني يا أخي، وسلامنا لكل أهلنا في جنوب السودان، ونتمنى لك يوم جميل وحلو، وشاركنا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة يا أنتوني، منتظرينك. سالم نظرية خاتي لينك. أوكي يا سالم يا أخي، مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا، ومنتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. رؤوف حسن بيقول سلام يا أنجي ويا إيفا، نورتونا من الصباح. وبالنسبة لسؤالكم، الرحمة قرار ولا مجرد إحساس؟ أنا شايف إنه الرحمة بتبدأ بإحساس، لكن قيمتها الحقيقية بتظهر لما تتحول إلى قرار وتصرف. ممكن أحس بوجع شخص، لكن الرحمة الحقيقية إني أقرر أساعده، أسامحه، أو أجيف معاه حتى لو ما كنت مجبور أعمل كده. عشان كده الرحمة إحساس بيقودنا، لكن في النهاية هي قرار نختار نعيشه ونعمله. يا سلام يا رؤوف، صراحة يعني أنت لخصت لنا الحلقة كلها تقريبا في الكومنت بتاعك ده، فشكرا كثير جدا لكومنتك. وبنتفق معاك جدا جدا، وحنجي نتكلم في الموضوع ده ذاته يعني.

0: يحبونه يعني. الفرق ممكن يكون شنو بين إنه أنا بدي شخص هدية تمام، يعني زول مثلا صاحبي أو كذا whatever بديه هدية، أو شخص بساعده، يعني مثلا لقيت زول في الشارع ساعدته، أو حتى لو ما زول في الشارع زول بعرفه عموما ساعدته مساعدة يعني. فالفرق ممكن يكون شنو بين هدية بتتقدم أو بين مساعدة بتتقدم، يعني من وجهة نظرك كده.
1: عارفة يا أنجي في يعني وأنا بدي الزول ده بديه الحاجة اللي أنا دي عمل الرحمة اللي حقوم بيها دي، مفروض أنا أصلا أوصله له في شكل هدية. يعني أنا ما عاجي أقوم أقول للزول عشان أنا يسوع قال لي يرحم أو أي، يعني أنا صراحة أي يسوع بيحب كل الناس، لكن صراحة يا أنجي واتكلم بمنتهى الصدق والصراحة، يعني لما أنا أجي أدي زول حاجة وأقوم أقول للزول يعني الحاجة دي رحمة ولا الحاجة دي المهمة، الزول بيكون مكسوف يشيلها طبعا
0: صح؟ بحقيقة.
1: لكن أنا مفروض أوصل الحاجة اللي أنا بوصلها دي شكل هدية مثلا، وأنا عارف إنه فلانة من الناس دي مثلا عندها مثلا ما عندها ملابس كثيرة زي ما ليديا كان بتخيط الملابس أيوة. تهدية للناس صح. ما كانت بتمشي تقول لهم يا إخواننا عشان أنتوا ما عندكم ملابس وشيلوا دي، كانت بتقدمها في شكل هدايا تمام صح. لو عايز أجيب لزول كيس بتاع مواد تموينية يا ريت أنا ما أقوم أحسس الزول ده إنه عشان أنت ما عندك فأنا بقوم بجيب لك، لا أطلع له البيت يا خادم شيل له الكيس بالراحة ودي له، أنا جيت أسلم عليكم قلت أجي أتغدى معاكم أي حاجة عملوا لنا مكرونة من الكيس ده، بتبقى حاجة لذيذة أنا بقدمها في شكل هدية. هو أصلا الشخص ده سلفا عارف إنه يسوع بيحبه عشان كده بعت له الحاجة دي، فأنا ما أقعد أذكره إنه لا أنا بس أنا جيت أعمل لك عمل رحمة وأنا حديك ده عشان هو أصلا وصية، يعني صح. أنا بس وصية وأنا بنفذها وما عندي دور فيها، لا يعني المحبة بتقول إنه أنا أقدمها له بمحبة كمان. أما الهدية اللي في العادي نحن بنقدمها، عندي صاحبتي عندها عيد ميلاد طبعا، أنا عيد ميلادي يا إنجي لحد هسه ما في أي زوج جاب لي هدية يعني،
0: لا لا معقولة؟
1: أنا ما زعلانة لكن أصلا الناس ما عارفين أنا ما زعلانة لكن في ناس كتار ما عارفين عيد ميلادي بتين، ما المهم
0: لا أول حاجة مبدئيا كده يا جماعة هاف بيرثداي تو يو إيفا، وكل سنة طيبة وسنة جميلة ولذيذة عليكي.
1: شكرا إنجي. فالمهم لما زول يجيب لك هدية في عيد ميلادك بيكون عارف انه انجي عيد ميلاد الليلة فانا بجيب لها هدية. لكن الغلط ان احنا بنجح فيه دايما بنخلي الهدية ملزمة لكن اعمال الرحمة ما ملزمة، بمعنى يعني لو في زول عنده عيد ميلاد بنكون ملتزمين 1000% انه لازم نجيب له هدية
0: صح؟ دي حقيقة.
1: ولما تكون في اعمال رحمة ما بنكون ملتزمين، بنقول خلاص يعني زي كأننا كده شنو حاجة دي لو ما علي انا براي ممكن زول تاني يعملها، أنا صح. عندي أولويات بأخذ أولوياتي في الأول بعد ذاك أعمال الرحمة في الآخر، مع أنه عمل الرحمة مفروض يكون قبل الهدية، يعني عمل الرحمة بيكون ملزم لأنه زول ده هسي في حوجة للحاجة دي،
0: حقيقة.
1: الهدية ممكن تجيبها بعدين. أو الزول ده لو ما عفوا لو ما أكل في الظروف الصعبة اللي إحنا فيها دي التكية دي لو ما اشتغلت ولو الناس دي ما أكلت الناس حتجيها مضاعفات من الجوع لو ما ماتت. لكن مثلا يعني لو إيفا عندها عيد ميلاد وأنا ما جبت لها هدية حتموت؟ ما حتموت ولا حتجيها مضاعفات مني إنه أنا ما جبت لها هدية. ولا هو أسي أنا ما جاتني هدايا لكن أنا مبسوطة عايشة يعني فعادي يعني ما تخليك يعني قلقان إنه ما جبت لصديقتك هدية، ما عارف ما جاملتيها في المناسبة بتاعتها جبت لها قروش ولا ما جبت لها ملايات وطقم كوبايات لما عرست، أو أنت عايزة تجيبي ليها الحاجات دي ملزمة بالنسبة لك لكن ما حتساعدي بالزولة جارتكم اللي بالشارع الثالث المعرفتك بها ما قوية شديد لكن أنت عارفة إنها هي محتاجة للحاجة دي. الأفضل إنه تساعدي الزولة اللي ما بتعرفيها شديد والما صاحبتك لكن دي حاجة ملزمة لك يا عمال الرحمة دي لأنه دي بتنقذ ممكن حياة إنسان. وبعد ذاك لو الظروف ساعدتك ممكن تجيبي لصاحبتك هدية.
0: أنا بحس إنه كمان أكبر فرق أصلاً المسمى نفسه، يعني الأمان بحس إنه الفرق بين هدية ومساعدة إنه إحنا أصلاً عملنا مساعدة عملنا دي مساعدة وعملنا إنه دي هدية، وللأسف الشديد كمان المسمى نفسه بينقل مشاعر
1: جارح
0: مختلفة فعلاً. يعني أي لما أنا حس يقدم لزول هدية وأقدم لزول مساعدة مشاعري هنا اختلفت عادية اللي اختلفت هنا، ده أنا مشاعري هنا ده إنه أنا زي شفقان على الزول أو يعني استعطفني مثلا او whatever
1: تمام، وهنا مثلا بنفذ او انا يعني بس بنفذ في وصيه يعني انا بنفذ في وصيه وامشي اقول للزول يسوع بيحبك، ايوه يسوع بيحبه هو

0: عارف إنه يسوع بيحبه، متأكد إنه يسوع بيحبه، ما منتظر كلمتك دي عشان تذكره إنه هو محتاج لإنك أنت تشفق عليه، هو محتاج. يعني مرات يعني مرات يا أنجي إحنا بعباراتنا بنوصل للزول الفهم الغلط. صح. تمام. يعني حتى رسالة ربنا ذاتها إحنا محتاجين إنه نوصلها بطريقة صحيحة. يعني يعني الفكرة بتاعت بولس بيقول أنا تجسدت وبقيت للجوا الناموس جوا الناموس والبر الناموس بر الناموس وبقيت لليهود يهودي ولليوناني، لأنه أي زول عنده لغة وخطاب معين بتخاطب به، ما كل زول أنت بتخاطبه بنفس العبارة، تقول للفي الخرطوم وتقول للفي كوستي، كل مجتمع وعنده عباراته. يعني حتى لما تجي تقدم هدية لزول، يعني أنا هسي يا أنجي انت ممكن تقول لي ايفا كل سنه وانت طيبه وعيد ميلادك وكده، في حتت في السودان وانا اصلا جذوري من هناك ما عندهم القصه بتاعت عيد ميلاد، يعني شو تجيب لي زول هديه عيد ميلاد؟ في اماكن في السودان لما تجي تهدي لزول بتهدي له بقره ولا غنمايه، في اماكن في السودان لما تجي تهدي لزول بتهدي له قطعه ارض، واحنا في الخرطوم ممكن عادي تهدي لي دبدوب ولا تجيب لي كرت كده بتاع معايدة وهناي لطيف، أو تجيب لي سماعة لطيفة أو تجيب لي هنا. لكن لو أنا في المناطق ديكي وجبت لي كرت فأنا حعمل بيه وشنو
1: حقول شنو دبدوبة جايبينه لينا؟
0: زي ما نوع الهدايا بيختلف برضو التعبير. إحنا لما نجي نوصل رسالة ربنا مفروض نراعي ثقافة الزول ده، يعني نراعي إحساسه، ما نجرحه، لأنه أصلا في الأساس ربنا ما مرسلني أنا أقوم بعمل الرحمة دي عشان أجرح الناس، لا، ربنا مرسلني أنا أقوم بأعمال الرحمة دي عشان يعني الناس دي أول حاجة أنا أطبطب عليهم نفسيا قبل ما ماديا. يعني الزول القصادي ده لازم نفسيا ذاته يكون مرتاح، ما يحس إنه هو أقل مني يا إنجي، لأنه نحن ساعات لما نقوم بأعمال الرحمة كمان بنحسس الزول اللي قدامنا ده إنه هو أقل.
1: بعدين النظرة اللي هي بتاعت إنه إحنا ما نفس الحاجة، يعني مثلا أدي زول هدية نظام إنه يا أخي أنت وضعك المادي مستقر فأنا بديك هدية، يعني هدية كده. لكن ما أجي يعني مثلا أجي أقدم مساعدة طوالي تلقائيا نظرتي بتبقى انه يا اخي انا شايف
0: أقل.
1: انت اقل، انا ماديا اعلى وانت مثلا اقل من ناحيه ماديه،
0: اي انت اقل وانا الاعلى وانا جاي ارحمك، عديل كده يعني بنقول له عديل في وشك كده، انا ده جاي ارحمك لانك انت هسي محتاج لرحمه، لانك انت هسي واقع يعني خلاص زول. احنا لانه احنا بنعتبر انه الفقري زول الفقير ده يعني يعني يعني اقل في المكان الاجتماعي، مع انه هو عند الرب واحد، يعني الزول اللي عنده قروش كثيره كثيره ولا الزول اللي ما عنده ولا جنيه واحد واحد يعني. وكده خلونا نعاين يعني انا اكتر شخصيه بحبها في الكتاب المقدس او اكتر شخصيه انا بحب يعني اتامل فيها بولس، شخصيه بولس يعني زول خلى كل القروش اللي عنده في النهايه يعني يعني ما هو فقير يعني ما عنده قروش، ما كان غنيان، ولا بطرس كان غنيان، ولا يسوع نفسه هو كان غنيان، يسوع نفسه كان زاد وما عنده بيت أصلا، بيت حقه كده كيسوع ما عنده. فإحنا كده خلونا نعاين للحتة دي، ما الإنسان قيمته في قيمته المادية، فلما أنت تمشي تديه يعني ده أخوك، خليك حسسه إنه هو معاك في نفس المكان الاجتماعي، حسسه إنه هو الفقر بتاعه ده ما يعني
1: ما بيقلل،
0: ما بيقلل من قيمته
1: صح
0: عند ربنا، وما بيقلل من قيمته عندك انت شخصيا، لانه هو اصلا عارف قيمته عند ربنا، لكن قيمته عندك انت الماشي توصل له، والامانه اللي امنك عليها ربنا تديها له ما عارفه، او هو حاسس بالانكسار، حاسس بانه هو مكسوف، حاسس بحاجات كثيره انت ما بتعرف احساس الزول في الوقت ده. هو احساس ما صح يجي من زول مؤمن، حتى لو ما عندك مفروض ما تكون مكسور، لكن انا اللي ماشي اعمل اعمال الرحمه ده مفروض اصلح في طريق الحاجات المكسوره برضه
1: صح،
0: فأنا بكون بعمل الحاجتين في نفس الوقت، بقدم بعمل العمل بتاع الرحمة ده وفي نفس الوقت بصلح المشاعر المكسورة جواه، ده ذاته نوع من الرحمة أعمق يعني من من النوع الأول المادي.
1: وكمان في حاجة يعني مهمة شديد زي ما احنا ورد اتكلمنا فيها، حتى ان انا احدد المبدأ اصلا بتاعي، يعني انا محتاج فعلا احدد مبدئي في الفكرة بتاعت الرحمة اصلا. واحنا اصلا اوريدي يعني يعتبر احنا دخلنا في الموضوع تقريبا بدون ما نعرف حتى الرحمه هي شنو، بس في الحقيقه انا محتاج برضو احدد المبدا اللي بيخليني اصلا اعرف اطبق الرحمه صح، لانه مرات احنا ممكن يكون المبدا بتاعنا انه يا اخي او احنا حسب ما متداولين للرحمه، يعني الرحمه هي المساعده، هي ما بعرف لك شنو، انك مثلا ما تضغط على زوج شديدتك ولا يا اخي مثلا ترحم الزول، يعني مثلا زول مثلا مديون منك تمام، فترحمه انك انت مثلا تعفيه تعفيه من الدين بتاعه ده.
0: طيب يا انجل لو جد دين من التاني معلش انا قطعتك لكن لانه نحن
1: مرات ممكن ما تدينه
0: فهمنا للرحمة برضو مرات بيكون غلط كتير
1: بالزبط.
0: يعني مرات احنا بنفهم انه دي رحمة بس هي بيكون بالعكس نحن بنعمل حاجة تانية خالص بتلخبط سلوك الزول اللي قدام. فالرحمة هي شنو؟ هل الرحمة هي عكس العدل؟ أول شيء خلينا نسأل نفسنا كده
1: سؤال مهم.
0: بقول لك القاضي يعني دائما احنا بنشوف في ساحات المحاكم المتهم بيصرخ ويقول القاضي ارحمني كده مع انه بكون قتل زول يعني وخلاص العقوبة هو في البلد دي كده النص بتاع العقوبة ده لانه هل الزول ده لو ما عفو النص إعدامي يعني خلاص. فبقوم بيقول لهم ارحموني من الموت دي حاجة صعبة جدا طبعا انت بتشوف زول انه حيموت يعني كل المشاعر الجوة البني آدم السليم بترفض مبدأ القتل أو إنه زول ده حيتقتل بغض النظر عن إنه هو عمل شنو خلاص يعني بغض النظر عن إنه هو يعني عمل شنو يعني عشان هو المبدأ في العدالة ما الانتقام خلاص يعني أنت وإنت بتشوف زول بيصرخ قدامك وبقول يا جماعة ارحموني ما تقتلوني الحاجة دي بتصير جواه كل مشاعر الشفقة والرحمة لكن هل القاضي ده بيقدر يحفي الزول؟
1: لا طبعا
0: ما بيقدر يحفيه. اذا الرحمه ذاتها شنو؟ الرحمه ذاتها هي يعني اراده بتتنفذ او هي اصلا قرار بيتنفذ. يلا نفس الزول ده لما يخش في الزنزانه بتاعته بده ياكل وبده يشرب وبيحسن معاملته ولو عيان بيجيبوا للدكتور. هل انا القاضي او الناس السجانين ديل عشان الزول ده قتل الزول ده وحرمه من الحياه هيحرمه من الاكل والشراب وهو كده كده حاكمين عليه بالإعدام. طيب ما يخلوه خلاص ما يدو يأكل ولا يشرب ولا يعالجوه ولا يعملوا له أي حاجة يخلوه بس كده لحد ما يموت يعني أو عقابا لو إنه ما يأكل وما يشرب زي ما أنت قتلت لك طفل صغير ولا قتلت لك زول بريا لما تأكل.
1: لكن في الحقيقة بتظهر الرحمة في جانب تاني، جانب تاني اللي هو إنك تأكل وبتشرب وبتعيش الحياة لغاية مثل ما يتنفذ الحكم
0: بتاعك. لأنه الرحمة قرار أكتر مما هي مشاعر. انا ممكن يعني اكتر حاجه يعني انا كنت انا ما بحب المسلسلات ما بحب احضر المسلسلات لكن لما القى حاجه شغاله قدامي انا من النوع الطفيله يعني
1: بالحس
0: شنو فحضرت جزء من يعني لقطات كده في مسلسل انه الام دي كانت عندها مشكله بنتها عندها مشكله مع الولد اللي اصلا حصل له حادث وهسه هي دكتوره دارت تعمل العمليه فكانت واقفه كده 5 دقائق هي مشاعرها كأم بتقول لي خليه يموت لأنه يعني ما حعمل له العملية أصلاً. أنا ما حعمل له العملية ما قادر أعمل له العملية ليه لأنه أسأل لي بيتي وماتت بسببه وماتت يعني ضربه وماتت نفس الحادث اللي حصل معه هسي ده فخليه يتلقى العقاب بتاعه ده إحساسه هي كأم لأنه هي موجوعة على بيتها لكن إرادته هي كدكتورة مفروض تكون رحومة بالمرضى في لحظة قررت إنه تشيل المشرط وتعمل العملية وتنجح العملية
1: ويعيش
0: وبعد ما ويعيش وبعد ما تعمل له العملية وتجي وتتابع الحالة بتاعته فهو كان مندهش كيف قدرت تعمل معه كده دي خلته يتغير من زول بيستهدف البنات بغرض القتل والكده والتعذيب لزول تاني كويس زول يعني يكون عنده إسهامات حتى في المجتمع يكشف المجرمين الباقين معاه يكون سبب في إنه ناس كتير منهم تتوب هو ذاته تاب الموقف الإنسان اللي هي عملته موقف الرحمة ده بدل غير في الزول السفاح ده فنحن ده المقصود من الرحمة ده المقصد من الرحمة إنه ما إحساسك أنت شخصيا لكن الصاح المفروض يتعامل اللي قاله الله يعني الصاح اللي قاله الله لأنه نحن إحساسنا ذاته محدود يعني إنجي لو أصلا نحن بنرحم بإحساسنا نحن إحساسنا محدود
1: وإحساسنا متقلب يا إيفا
0: وإحساسنا متقلب
1: يعني أنت لو درت تعتمد الليلة دي على إحساسك أنا بأكد لك 100%. لا في زواج
0: رأي.
1: لا في زواج بيستمر لا في يعني ام مع اولادها علاقتها بتستمر لا في ابو مع اولاده علاقته بتستمر لا في قرايه بتستمر لا في شغل بيستمر لا في اي حاجه بتستمر ما هو الاحساس ده لو احنا قلنا نعتمد عليه في اي حاجه في الدنيا دي يا ايفا هو ما حاجه ثابته وما ينفع اصلا نعتمد عليه لانه حاجه متغيره والحاجه بتاعت المشكله بتاعت الاحساس هي حاجه عباره عن رد فعل والرد فعل عمره ما بيكمل حياه ما بيكمل شيء في الدنيا فهماني لانه الرد فعل دائما معتمد على الفعل اصلا هو يحصل يعني انا معتمده على انك تعمل حاجه فعلى اساسه انا اقوم اعمل رد فعل فانا لو معتمده طول حياتي على انه القى رد فعل من شخص معين، القى قصدي فعل من شخص معين عشان اقوم ارد له الفعل ده. ففي الحقيقة انه ما في حياة حتستمر أكيد. ودي حياة ما احنا عارف نعتمد عليها في كل جوانب حياتنا، فما بالك في الرحمة. يعني لو انا قعدت انتظر انه الشخص ده يعمل لي حاجة عشان انا بعد كده ارحمه، في الحقيقة انا هنا ده ما قاعد ارحم اصلا. في حقيقة هنا ما انا ما قاعد اطبق فكرة اصلا الرحمة، لانه اتعرف مرات كثير يا ايفا شعورنا اتجاه الرحمة اول حاجة بتوقفنا من انه احنا نعمل الفعل ده او نعمل الحاجة دي عموما، هو انه انا شايف هل الزول ده بيستحق ولا لا. دي من ضمن الحاجات، ودي من ضمن المصايب للأسف الشديد، انه انا شايف انه شخص بيستحق وشخص تاني ما بيستحق، بغض النظر عن السبب هو شنو. ممكن اكون شايف مثلا شكله ساي، بس شكله ساي مخليني اقول انه يا اخي الزول ده اذا كان هو بيستحق او ما بيستحق، او حتى مثلا الزول ده هو من من من بيعمل الحاجة الفلانية، يعني هو فعله كفعل الحاجة الفلانية. زي مثلا انت قلتي وحسي، يعني مثلا كانت دكتورة كان ممكن تقول انه ده الزول ده سفاح اصلا، يعني احسن انه هو يموت ننقذ البشرية منه مثلا، فاهمة؟ كان ممكن تقول حاجة زي كده، لكن في الحقيقة هي قررت حاجة تانية تماما، وطلع انه هو بدل ما يكون هو الشخص اللي هو سبب ضرر للبشرية، بيجي هو شخص منقذ للناس، انه هو بيشوف الناس التاني معاه وهو بيحاول انه يحمي الناس من السفاحين التانين. ففي الحقيقة انه انا مرات بنظر للشخص انه هل هو ده بيستحق اصلا ولا ما بيستحق. وفي الحقيقة انه انا ما عندي الحق انه انا اقول حاجة زي كده،
0: ما عندي انا ما عندي الحق غلط انه انا اقول كده يعني بيستحق وما بيستحق. انا يعني ده برجعني لوقت في 2005 احنا كنا في دارفور، كنا بنشتغل مع يعني احنا منظمة مجتمع مدني بنشتغل مع اليو ان. اول مبدأ علمونا له انه الشخص اللي قدامك ده ما تحاول تطلعه كذاب، يعني الشخص اللي بيجيك قدامك ده بيلجأ لك، واحنا كنا يعني بنساعد في الدعم النفسي بالنسبة للناجين. انك انت ما تبني يعني اي زول طلع من الهجوم ولا من المعركة ولا من الحرب دي، من الحاجة اللي حصلت دي، مصاب او طلع يعني ما ميت ناجين من الحرب، الزول ده محتاج لدعم نفسي حتى لو انت شفته متماسك، لانك انت شايفه من برا
1: صح،
0: ما شايفه من جوا، ما شايف جوا في شنو. وقد يكون الشخص ده محتاج للدعم النفسي ده اكتر من اكتر من الناس الباقين المتجرسين. ليه؟ لانه ديل انت زول درست علم نفس وعرفت انه الخوف والغضب والمشاعر دي احنا لما نطلعها بنكون يعني من جوا بنكون طلعناها من جوانا، فبكون من جوانا فارغ يعني منها، او جوانا فاضي منها، او رحمنا جوانا منها. لما نصرخ وزول خايف لما يصرخ معناه تطلع مشاعر الخوف جواه بالصرخات اللي هو عملها دي،
1: صح؟
0: فبيجي ما خايف من جوا، ما الخوف ما مكفول جواه طلع، فده بيدعافه اكتر
1: عموما يعني.
0: ايوه ده بيدعافه اكتر. انما الزول الساكت وشكله هادي وبيقول لك خلاص ما حاجه حصلت وبقت وكده، وانا هل بيجوا ذاتهم في حد هذا الموت وخلاص لله ما طول لله ما، ده من جوا انت ما عارف انه هو كاتم الخوف جوا. عشان كده بقول لك ما تعتمد على الشكل. تاني حاجه في الاعمال بتحت الاغاثه بيقول لك الشخص اللي بيجيك ده ما انت ما متحري، انت ما بتح شرطة عشان تجي تسأله أسئلة كثيرة وتعمل معه تحقيق. دائما كذب نفسك، كذب إحساسك، لكن صدق الزور اللي قدامك. جات واحدة لابسة كويس ومتحننة وفي أمانة الله ونظيفة، فأنا ما أحكم عليها وأقول لا دي ما محتاجة رزوع على سوق، ما محتاجة بليلة، عين لا عاملة كيف نظيفة ما محتاجة بليلة. طيب من بارح كان احتمال عندها صابون، آخر صابون غسلت به، ولا الصابون انتهى وما عندها أكل وما عندها قروش تجيب أكل،
1: صح؟
0: عشان مبارح هي غسلت، الليلة ما حتاكل وبكرة ما حتاكل وبعده إلا ملابسها دي تبقى وسخانة، حتى بعد كان أجي أديها جك بتاع بليلة ولا بستيلة بتاعت بليلة. لا، لازم في أعمال الرحمة تكذب إحساسك ويعني وتحاول إنك تصدق الزور اللي قدامك، الزور اللي بيجيك محتاج ده. لأنه بالمناسبة يعني حتى لو هو كان كذاب، حتى لو هو كان كذاب ما محتاج للحاجات اللي انت بتديها ليه وديل، احسن انك انت تكون مقفل مما انك انت تكون ظلمت الزول. يعني على اساس انه انا احسن انا اكون مغفله في انه انا الزول ده قدر يغشني ويكذب علي ويحتالني ويشيل الحاجه دي، مما اني انا اقح في الحته بتاعتي انه فعلا يكون محتاج لها وانا ما اديها له، عشان مثلا ما اديها له عشان انا احساسي انه الزول ده بيكذب ما محتاج. لكن دي اللي بيصلها انجي انه لو انا عندي ناس كتار محتاجين وأنا عندي بعد ذاك لازم أنا أخذ منهم. يعني أنا مثلا عندي 15 شنطة خلاص 15 شنطة بس، والجوني 30 نفر، فأنا لازم أصفي من 30 ديل 15. لكن برضو أنا لازم أعمل حاجة مهمة جدا، أنا كخادم أو أنا كزول بقدم إغاثة، وأنا أول حاجة يعني ألجأ لربنا، لأنه أنا بشر في الآخر،
1: صح،
0: حساباتي بغلط فيها. يا رب هيخد في قلبي كده، يا رب ساعدني أني أنا أقدر أوصل الحاجة دي للمحتاج لها فعلا، أوصلها للمستحقة للبيستحقها فعلا. المستحق أمنه، ما أنا اللي بغرر أنه أنا المستحق أمنه، أنت اللي بتغرر أنه المستحق أمنه. فأخد في قلبي كده، يعني أول ما أشوف الزول الفلاني ولا الفلاني أنا أقدر أختار الناس المحتاج لله فعلا، لأنه ربنا بس بيعلم، بيشوف الناس من جوا وبيشوف الناس من برا، وعارف الناس البيت عندهم شنو ما عندهم شنو. فإحنا ساعات يا أنجي مرات كثيرة فعلا عندك حق في السؤال اللي أنت قلتيه، وإنت إحنا مرات بنزاكة، أنا خادم حصيف وأكي يا سيدي حوصلها للزول المحتاج فعلا اللي هو حاختاره أنا بناء على إحساسي، أنا إحساسي أصلا ممكن يكون غلط، أو ممكن يكون في موقف معين حصل معي من الزول ده ففي ترسبات نفسية للحاجة دي وأنا ما قدرت أطلعها من جواي، فجيت في الخدمة بتاعتي فأنا أصلا كده بس بشم الزول ده. يا أخي ما إحنا في الآخر بشر، إحنا ما آله عشان أقول لا لا لا أنا أصلا ما بغلط، لا أنا بغلط، إحساسي بيغلط، إحساسي بيكذب علي، انا ذاتي عندي ترسبات نفسيه من زول معين. يا اخي الزول ده بس كده شخصيته ما محببه بالنسبه لي.
1: على فكره التاريخ بيفرق، تاريخي انا مع الشخص ذاته
0: بيفرق،
1: علاقتي بالشخص ده اصلا بيفرق شديد. يعني انا اوريدي احنا كنا كيف، يعني علاقتنا كانت كيف، حتى لو ما علاقتي انا شخصيا معه، علاقه زول انا بعرفه وزول بيهمني جدا معه كانت عامله كيف، الحاجه دي بتفرق شديد. لانه للاسف الشديد دي حاجه احنا قاعدين نشوفها حاليا في واقعنا يا ايفا، انه انا مثلا ممكن اقدم مساعده لزول عشان الزول ده بعرفه، شكروا لي، فهمه، شكروا لي قبل كده، ده سمعته طيبة، الكلام عنه طيب، ما بعرف ليش، ده زول بساعده، ده زول أنا ممكن أرحمه. لكن زول تاني يعني سمعوني عنه كلام ما بتسمع،
0: فبكفي للبف وشه،
1: وأنا بكفي للبف وشه، لأنه للأسف إحنا اتعودنا على ده، فهمه، اتعودنا على الحاجة دي، ودايما بنسمع الكلمة اللي هي بتاعت إنه يعني هي الحاجة دي عشان بتظهر في ممكن مواقف صغيرة، لكن للأسف هي تبقى معانا في حتى في المواقف الكبيره. يعني ممكن تمشي لابوك مثلا او لامك مثلا تقول لها يا اخي مثلا انا اشتريت الحاجه الفلانيه دي مثلا بيه كده، غشوكي طوالي، غشوكي، انت اصلا قاعده تتغشي بسهوله مثلا. الحاجه دي بالمناسبه بتترسب عند الزول وبتكبر معاه لغايه ما توصل لعلاقاته، وبتوصل لانك انت كيف في المجتمع، انك انت دائما خايف من حته انك انت يغشوك، دائما خايف من انه هم يخدعوك مثلا او الزول ده يخدعك، فاهمه. فالترسبات الزي دي للاسف الشديد لو احنا ما وعينا لها، ودي لاي زول شاب حاليا بيسمع، لو انت ما وعيت للترسبات والبذور اللي زرعت جواك من انت مثلا بيغشوك، الناس زي اعدانا، الناس زي ما بيحبونا، الناس زي بيكرهونا مثلا، علاقتنا اصلا بين ما طيبه، هم اصلا غدارين الناس ديل مثلا، عمرك ما تفتكر انه ممكن تلقى منهم حاجه،
0: هو هسه ضعيف، فهم؟ بعدين انت اذا اديته وبيبقى قوي حيتقلب عليك،
1: بيقلب عليك، فاهمه. فاحنا في حاجات كثيرة اتزرعت فينا مما احنا صغار، ممكن اتزرعت بصوره فرديه، صاحبك ده ما تمشي معه عشان الزول ده مثلا ديل اصلا نازل كده، فاهمه. في يعني تسربات صغيره صغيره صغيره خلتنا لما احنا نكبر حاجات كثيرة تتشوه قدامنا، تشوهت قدامنا صوره الرحمه، انه الرحمه دي في خيار وفجوز زي ما بيقولوا، انه انا بختار زول وزول تاني لا أنا ما بختاره، إنه أنا في زول ممكن أساعده لكن زول تاني لا أنا ما بساعده، في زول أنا ممكن أغفر له لكن زول تاني لا، الأغفر له ده عشان هو قريبي، إحنا أهل، فاهمة، فده لازم أنا أحافظ على العلاقة،
0: لبن بتعوشر كبه في عيونك عادي،
1: فده زول في النهاية قريبي، زول إحنا أهل، العلاقة ما بتنقطع، عمره زي ما بيقولوا الدم ما بيبقى موية، فده لازم أنا أغفر له، لكن الزول التاني ده لا. فللأسف الشديد يا إيفا إنه إحنا اتعلمنا الرحمة بصورة غلط، اتزرعت فينا حاجات غلط شوهت قدامنا صورة العلاقات أصلا، وشوهت قدامنا صورة الغريب وصورة القريب، وصورة الحدود تكون بها تشكل وعدم الحدود يكون بها تشكل. فللأسف الحاجات دي كلها بتكون نتيجة لحاجات اتزرعت فينا من زمان بس إحنا ما واعيين لها وما أدركناها من بدري، بس never too late، يعني ما في حاجة عدت وانسي انه الليلة انا سمعت الكلام ده، فانا هنا ده محتاج انه اقف وقفة واراجع نفسي في الحاجة دي. حابة نقرأ كومنتات لانه في كومنتات كثيرة جاتنا، في أخونا محمد يوسف بيقول صباح المحبة والبركة لجميع مستمعي راديو سمر والأخوات أنج وإيفا. قد أشعر بالشفقة على شخص محتاج، لكن إذا لم أساعده تبقى الرحمة مجرد إحساس. أما عندما أقرر أن أغفر لمن أساء إلي أو أساعد المحتاج أو أساند المتألم حتى إن كانت مشاعري لا تدفعني إلى ذلك، فهنا تتحول الرحمة إلى فعل يشبه قلب الله. الله نفسه لم يكتفي بأن يشعر بالرحمة نحونا، بل أظهرها عمليا عندما أرسل ابنه لخلاصنا. ولكن الله وهو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها أحيانا مع المسيح، أفسس 2:4-5. إذن الرحمة في المسيحية ليست عاطفة عابرة، بل قرار يومي ينبع من شخص اختبر رحمة الله. قد تبدأ الرحمة بإحساس، لكنها لا تكتمل إلا بالفعل. الرحمة ليست مجرد شعور يتغير مع الظروف، بل قرار ثابت، أنا أعامل الآخرين كما عاملني الله. فالمشاعر قد تضعف، لكن الرحمة الحقيقية تستمر، لأنها مبنية على محبة الله لا على استحقاق الإنسان. شكرا كثير يا محمد يوسف على الكلام الجميل ده، وكلام on point صراحة، كان كلام on point ومهدف جدا جدا، فشكرا كثير، يعني رسالتك قوية جدا. في جمال ويلسون، جمال ويلسون ده طبعا أخونا من سويسرا وزوج صديقني شديد، طبعا أمي بتتكيف جدا من سويسرا، فلما عرفت أنه جمال من سويسرا فقامت قالت لا لا ده كلام جميل، يعني انبسطت من حاجة زي كده. صباح الخير، مشتاقين لكم يا الأخت إيفا وإنجي. وينك مختفية يا إيفا؟ عاوزينك في المنصة بصفة دائمة عشان نستفيد من خبراتك مع بقية أخوات جيلي الذهبي. شكرا كثير جدا يا جمال. بس كده دقيقة، إيفا تلاقي فترة قاعدة تطلع عموما صح؟
0: أنا صراحة يا إنجي قريب الشهر،
1: قريب الشهر
0: بمصر بطلع مرة. أوكي. بس دي يعني
1: كويس، هو صراحة يعني الأمانة الاثنين إحنا كنا مختفين فعلا يعني.
0: شكرا كتير يا جمال لسؤالك، وأنا بجد أنا ذاتي حابة إنه أكون معاكم وعلى طول وكده، بس الفترة الفاتت دي طبعا يعني أنا لقيت نفسي بمشي في يعني في حتة تانية، زي ما قلت لك مرات كده احنا بنكون محتاجين اننا نهدي شوية عشان نقدر نهدي في صح. التهديف كان في رادي سمر في المحتوى، يعني موجودة في الرادي،
1: اي بس ما تطلع لايفات، اي
0: موجودة. فانا انا بجد يعني شاكرة جدا سؤالك واهتمامك يعني، وكمان سلمنا على كل الناس في سويسرا. سويسرا طبعا بلد جميلة، ويعني من حقها يعني روز تحب البلد دي.
1: اي لا لا مو بحبها جدا صراحة،
0: بلد جميلة جدا. انا بدي بتذكر يعني لما كنا انا لما كنت صغيرة عفوا سويسرا ارتبطت عندي بالنظارات، النظارات الطبية. ايوه
1: ليه؟
0: لانه زمان كان يعني افخم و
1: ايوه لك ده حاجه سويسريه،
0: احسن انواع النظارات الطبيه، ولا لما يجيبوا لك نظاره فاهمه كده يا انجي هديه وماركه بتكون من سويسرا. فكان عندي ارتبطت بالنظارات يعني. شفتي كل ما اشوف لي زول لابس نظاره كده سمحه بتخيل انه زول ده جاي من سويسرا طوالي، ودو انا طفله.
1: لكن صراحة
0: لكن كبرت عرفت انه كل المنتجات السويسرية طبعا منتجات فخمة جدا، وهي البلد ذاتها بلد نظيفة جدا وحلوة جدا.
1: اي صراحة يعني هنيا لك يعني
0: انك تسلم على كل
1: السودانيين
0: في
1: سويسرا، وسلم كمان على الاهل والاسرة كلهم، وسلم سلامنا يعني من راديو سمر. في حميتي ادم، طبعا حميتي ادم ده لسه احنا لغاية حسن بنقول له شنو العريس، طبعا هو له فترة عرس، لكن لغاية حسنا أقول له العريس برضو، لأنه طبعا لغاية ما بعرف تتم 3 سنين كذا، بعد كده نقول لك عادي يعني حبيبتي آدم عادي. لكن العريس بيقول لنا صباح النور والسرور، اليوم حضرت حضرت إنجي، الحمد لله على السلامة، شكرا كثير جدا يا آدم. وبيقول والأخت نسيت اسمها إيفا، زميلتي إيفا، بيقول الرحمة بالنسبة لي هي قيمة تقوم على فهم معاناة الآخرين والرغبة الصادقة في تخفيفها أو عدم زيادتها. إنها ليست مجرد شعور بالشفقة، بل تتجلى في الأفعال، العفو عندما يكون مناسبا، والمساعدة عند الحاجة، والرفق في الكلام، والعدل الذي يراعي ظروف الناس. الموضوع السمح اللي هو الرحمة. شكرا كثير يا حميتي آدم للكلام الجميل ده، ودي حقيقة يعني إنه الرحمة بتظهر في كذا حاجة، بتظهر في المساعدة، بتظهر في الكلام، بتظهر في العدل. فشكرا كثير جدا لك يا آدم للكلام الجميل. فيبي بتقول في بزورتنا شديد طبعا، بتقول صباح الخير عليكم، تحياتي لكم. الرحمة جوهرة من صفات الله الدائمة، بتجمع بين القرار والإحساس، كل واحد بيكمل الآخر ليتحول إلى شعور وإلى فعل حقيقي. الرحمة كإحساس دافع عاطفي، الرحمة كقرار فعل. تحياتي لكم. شكرا كثير جدا يا فيبي، ومشتاقين لك جدا جدا جدا صراحة، وبنتفق معاك في كل كلمة قلتيها. أوكي، جمال بيقول أنا بقصد أخواتي رشيدة وإيناس، يعني هو قاصد أنه تكون في ظهورك أكثر مع أخواته رشيدة وإيناس، وهي أخواتها برضو بالمناسبة.
0: وأنا برضو أخواتي و... أيوة. بس أنا اللي حبيت أصهر مع أنجي، مع مرة مع ال... مع ال...
1: مرة مع الجيل
0: ومرة مع الجيل الصغير يعني. وده كمان بيخلينا إنه يكون في تواصل بين الأجيال يعني.
1: صح، تحقيق
0: رأي أنجي مثلا، أنجي زولة في العشرينات، أنا عمري ضح في عمري أنجي، فكده بتكون أنت شفت الرحمة على امتداد العصور يا جمال صراحة. وإنت رأيك شنو؟
1: في كمان أختنا ميساء علي بتقول يسعد صباحك أنجي وإيفا، وصباح مستمعي راديو سمر، وصباح وصباحي أنا. الرحمة شعور، بس تنفيذ الرحمة هنا قرار. بتمنى كده نكون رحيمين على بعض. لو فقدنا يعني، لو فقدت أنت كإنسان إحساس الرحمة بتبقى هنا في مشكلة صراحة يا ميساء. بنتفق معاك جدا جدا، وشكرا كثير لكلامك. آدم بشير بيقول صباح النور وصباحكم رضا وعوافي، لكم التحية من كان، ورحمة الله عليكم جميعا. شكرا كثير جدا يا آدم لكلامك ولرسالتك، مبسوطين جدا بوجودك معنا. في يونس بيقول الرحمة الاثنين مع بعض، بس القرار هو اللي بيحكم. الإحساس البداية، الرحمة بتبدأ بإحساس، تحس بوجع زول، قلبك يحن، عينك تدمع، صدرك يضيق. ده ربنا جابوا فينا اسمها رقة القلب. بس المشكلة الإحساس بيجي وبيروح، اليوم متضاعف بكره مشغول بعده متضايق، متعاطف اوكي متعاطف بكره مشغول بعده متضايق. القرار الثبات، هنا الفرق بين الزول الرحيم والزول العادي. الرحمه قرار، تكون متضايق من زول بس تختار ما تجرحه، تشوف مسكين وما عندك فايض بس تختار تكسي معاه اللقمه، زوجتك او صاحبك غلطان بس تختار تعذره وتتكلم باللين، تقدر تقدر تنتقم بس تختار تعفو. تحياتي للجميع أسرة راديو سمر الغاليين، دبوا من القاهرة. حقيقي يا يونس، يعني أول حاجة سلامنا لكل الأهل في القاهرة، وحقيقي مبسوطين جدا بكلامك ورسالتك قوية جدا جدا جدا، وفعلا يعني بنتفق معك في كل كلمة قلتها، فشكرا لك كثير لرسالتك يعني. أوكي، أحمد أسامة بيقول صباح الخير أسرة البرنامج، موضوع جميل جدا. كنيسة فيليبي ممكن تكون مثال كويس، إنهم أول من أعان بولس لما خرج لمقدونية وتسالونيكي، وللآن كل ما أقرأ فيليبي أتمنى إنه يكون عندي روح عطاء زي كنيسة فيليبي. شكرا لكم أنجي وإيفا، وأتمنى لكم والمستمعين يوم جميل. شكرا كثير يا أحمد عثمان لكلامك الجميل. محمد يوسف بيقول لنا يقول الله في سفر عاموس 5:24 وليجري الحكماء كالمياه والبر كنهر دائم. شكرا كثير جدا لمشاركتك يا محمد. أبو شامة بيقول صباح الخير راديو أسرة راديو سمر وكل المستمعين. شكرا لك جدا يا أبو شامة، ومنتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. تقوى بتقول لا تنزع الرحمة إلا من قلب شجى، وأرحم من في الأرض يرحمك من في السماء. شكرا جدا يا تقوى لرسالتك ولتعليقك، و حقيقي النقطة اللي احنا كنا واقفين فيها اوريدي نقطة حلوة شديد، الحتة بتاعت انه انا متين حاكون برحم الناس. في حاجة قالها يعني اخونا يونس، قال كلمة كلام حلو شديد، قال ممكن يكون صاحبك ده او زوجتك تكون غلطانة، لكن تختار انك تتكلم معاه بكلام لين. ممكن تقدر تنتقم، لكن تختار انك انت تعفو وتسامح. وقال ممكن تكون انت متضايق ويعني في قمة الضيق، لكن ما تجرح زول، يعني تحافظ على مشاعرك دي لنفسك، لكن تقرر انك انت ما تجرح زول زول قدامك ده. ممكن تكون انت في ضايقة مادية اصلا، لكن برضو تختار انك تقسم اللقمة مع زول. فالامانة دي حاجة بتورينا الكثير والكثير والكثير عن الرحمة. فتحبي تقولي شنو في الكلام ده يا ايفا؟
0: صديقيني هو قال كلام يعني حلو شديد، مفروض احنا ما نضيف فيه ولا حاجة،
1: ولا
0: لكن
1: حاجة بس
0: لكن الكلام حلو يعني. قال انك انت تتعامل مع زوجتك، لانه يا انجي اكتر ناس نحن بنكون قدامهم بشخصيتنا الحقيقية اللي هي شخصية النيرفز ديك اللي
1: صح،
0: اكتر ناس صحبتي شديد ولا زوجي دي، لان انا بكون قدامهم ايفا يعني ايفا الحقيقية.
1: صح،
0: لانه المجتمع اللي احنا بنطلع عليه وبرا تاني بنقوم نتجمل ودارين نعمل فيها انه نحن الناس الودعاء
1: طبعا اللذيذين
0: اللذيذين الناس الكيوت.
1: ايوه
0: لكن ديل بتصهر يعني، لانه صاحبتي
1: صح حقيقه
0: ما بقدر اعيش الدور ده طويل. والازواج طبعا دائما ولا الزوجات دائما تلقيها هي الزول اللي بيطلعوا عليه السلوك السلبي او بيسقط عليها حالته النفسية، أو هي بتصغط على زوجها حالتها النفسية، متضايقة في الشغل، ما عارف العيال الشنو، بس تنتظر أول ما جاء من برا وتقول كده. أقل يعني أقل غلط ما
1: أنت ما حاسبه أيوة. وأنا شايل بتاع
0: أقل غلط ما بتعذره
1: في حياة كده، ده مكرر دائما بتتقال يعني.
0: أيوة دي الشخصية الحقيقية.
1: صح.
0: فنحن ده يعني لو قدرنا الاثنين ديل صاحبتي وزوجي لو قدرت أتعامل معهم بيلين كده، معناته انا بعدل في سلوك ايفا من جوا يعني، انا بعدل في سلوك ايفا لانه ديل الناس انا صح. اصلا ما بضبط نفسي في التعامل معهم، بتعامل معهم على طول. فبتعمل انا قدرت اقول لزوجي الكلام او الخلاف ده اديره باسلوب راغي بطريقه مهذبه، ده ما معناه يا انجي انا الزول اللي بيغلط في حقي، اي زول بيغلط في حقي اقوم اقول له خلاص بس امشي الله يسامحك خلاص لا، انا كمان لازم اكون يعني
1: عندي حدود.
0: انا مرن في التعاملات لكن برضو عندي حدود، او بعرف احسم الغلط، بعرف احسم الغلط يعني. انا الزول اللي بيغلط في حقي ما حرفع صوتي عليه ولا يعني حعلي المود بتاع الغضب في انه الناس كلها تسمع وانه في مشكله بين الليلة وبين انجي وانجي انت صفتك وانت ايفا، لا، وما في اتهامات متبادلة. لكن أنا أجي أقعد مع بالراحة صاحبتي دي ولا أقعد مع زوجي ولا يعني الزول اللي أنا أي زول اتناقشت معه أجي أقعد معه بالراحة، يا أخي الحتة الكذا كذا كذا كذا أنت يمكن تكون ما قاصد التصرف ده، لكن أنا الإحساس الوصلني إنه فيه إساءة التصرف اللي أنت عملته أو الكلمة اللي أنت قلتها دي، فرجاء يعني وضح لي يعني وجهة نظرك. أكيد الزول حتى لو كان قاصد، صدقيني حتى لو كان قاصد الموقف ده طوالي بيقوم بيقول لك لا لا لا انا ما كنت قاصد، طبعا بيخجل الزول. فكده بيكون شنو لمين المشكله وانا ببقى شنو اتعاملت معاه كويس. لكن برضو ده ما بيحفي انه انا لو الزول ده قام قال لي هاي انا يا هيفا قاصد انه اسئلك، خلاص يلا قاصد انه اسئلك، يلا دايره تعمل شنو. انا كمان ما اتعامل معه بنفس المعامل الاسلوب بتاعه، اقوم اقول له يا اخي اسمع هاي اساسا انا الحاجه يعني انا مسامحاك، خلاص انا مسامحاك، لكن انا مسامحاك دي هل انا حكمل في العلاقه دي حواصل فيها؟ زول بيسيء لي وهندهسي بيسيء لي، فهل انا المسامحه دي او الرحمه الجواي دي بتلزمني اني انا اكمل مع الزول ده اكمل معه وانا سامحته؟ ما بتمنى له حاجه شينه، ما حاقول له ربنا ياخدك ولا حقول له ربنا يخلص لي حقي، لانه اصلا ربنا ما مختبر بالشرور، ما تنتظر من ربنا انه يعمل لك حاجه كعبه مع زول هو ضايقك، ما تنتظر خلاص. ربنا ما بيجرب بالشرور، ما بيعمل للناس شر. يعني لو منتظر مثلا واحد سرق منك قروش يحصل له حادث يده تتقطع، ما
1: تقول ربنا ما حيعمل لك في يوم، ربنا ما
0: حيوريك اصلا، ما حتشوف في وي يوم بالزبط. لانه ممكن الشرير يستخدم عباراتك دي ويقوم يقطع له يده عشان انت تفتكر انه ده ربنا اللي بيقطع يدين الناس، لا لا لا، ما ربنا ما حيتصرف.
1: وغير كده يعني هي الفكره بتاعت انه اللي بتزرعه بتحصده دي حاجه تلقائيه بتحصل، ما بيعني انه ربنا كده وراني في يوم، ما ممكن مثلا في يوم من الايام الزول ده مثلا يمر بضائقه ما او يحصل له موقف سيء فوق ما وكانت، هل ده معناته عشان ربنا هو الاستجاب للحاجه دي؟ لكن في الحقيقه انه هي ده فعل، وده يعني اي فعل بيحصل عنده نتيجه عموما، اي فعل بيحصل، لكن ما انا الاكون منتظر النتيجه 200 انت بس شنو
0: اتشفى فيك
1: يحصل فيك حاجه فيك. عشان انا اشمت فيك عشان أيوه. انت قبل كده ضوقتني المر، فانا اكون
0: دير ضوقك المر.
1: في الحقيقه يا ايفا انه الحدود عمرها ما كانت ضد الرحمه، الحدود عمرها ما كانت ضد الرحمه، وبالعكس انا لما اي اسال اخويا القدامي ده او اسال اختي القدامي دي مثلا ليه مثلا انت عملت كده، ده جزء اصلا اوريدي من الفعل بتاع الرحمه. عشان يتحقق الرحمه ان انا محتاجه فعلا اواجه اصلا اختي، محتاجه اواجهها اتكلم معاه وبكل الصراحه وبكل الشفافيه في الدنيا، انه ليه مثلا ده حصل منك، انا ما كنت مثلا متوقع الحاجه دي منك مثلا. فنفترض طيب مثلا يا اخي انا كنت فوق ذاك مره بي كده، او انا حاسه بي كده مثلا، انا شفت منك مثلا الحاجه الفلانيه دي فزعلتني منك مثلا، فانا قمت عملت الحاجه الفلانيه وهكذا. دي هنا في الحته دي بتكشف لي انا مثلا، انا ممكن تكشف لي انه انا شخصيا ممكن عندي افعال بعملها اوريدي محتاج فيها انا اتغير، تمام؟ وهي بهناك مثلا في افعال معينه مثلا هي محتاجه تعملها مثلا، فهي بتكتشف فيها انه هي عاوزه تتغير. فهنا ده جزء انه احنا فعلا نعرف نحقق اصلا اوريدي الرحمه لبعض، في انه احنا اوريدي نتحاور ونعاتب عتاب المحبه طبعا لبعض. لكن لو انا قعدت اقول انه يا اخي يا زول ما بتكلم مع زول ده، هنا في الوقت ده اتاكد ان الرحمه عمره ما حتتحقق. انه انا ما بتكلم مع الزول ده، انا الزول ده اصلا لساني ما يخاطب لسانه اصلا، وهو اصلا ما بيستحق ذاته انه انا اجي اعاتبه. للاسف احنا بنعمل كده يا ايبا. أيوه أيوه. انه احنا ما بنقول
0: انت اقل مما انه الومك،
1: انه انا الومك اصلا او اجي اتكلم معاك. فللاسف هنا في الوقت ده عمر الرحمه مستحيل انه هي تتحقق في حاله زي كده، مستحيل انه هي تتحقق في انه انا محتفظ بالكلام لنفسي، انه انا محتفظ للعتاب لنفسي، وانا شايف نفسي انه انا اعلى من الشخص ده، انا مستواي ما بيجيب انه انا اتكلم معاك اصلا في حاجه زي كده. فهنا في الموقف ده عمر الرحمه مستحيل انه هي تتحقق، مستحيل انه هي تحصل اصلا. ف انا محتاج ذاته اراعي لعباراتي، اراعي لانه انا بعاين للزول اللي قدامي ده، بعاين له بياته صوره. فعشان كده زي ما احنا قلنا السؤال بتاع جبالك، عشان كده انا محتاج فعلا احدد المبدا بتاعي هو شنو. ونقطه حلوه شديد، يعني ما متذكره قالها يا اخونا منو، بس قال يعني حاجة حلوة
0: يا انجي لو سمحتي لي، بس انا عندي سؤال برضو. انا عندي سؤال زي ما بيقول المثل. احنا دايما في نظرتنا للرحمة، احنا يعني دايما في نظرتنا للرحمة انه الزول القوي او الزول في مكانة اجتماعية مرموقة هو الزول اللي بيرحم الناس في المكانة الاجتماعية الاقل. ده احنا من منظورنا احنا كبشر للرحمة كده،
1: دي حقيقة.
0: لكن لو قلنا اصلا الرحمة دي ما بس الزول في مكانة اجتماعية أعلى هو اللي بيرحم الناس الأقل، ممكن الزول الأقل هو يكون بيرحم الزول في مكانة اجتماعية أعلى. وأكتر حاجة توضح لنا القصة دي قصة السامري الصالح. صح. السامري الصالح كان سامري واليهودي اللي ضربوه اللصوص كان أول حاجة تاجر، أو كان زول يعني مقتدر، لأنه اللصوص لما دقوش عليه منه قروشه وحاجاته، وهو كان يهودي. فيهودي ده كان في مرتبة اجتماعية أعلى من السامري، لأنه اليهود ذاته كان الواحد فيهم بيجي يصلي يقول يا رب شكرا لأنه أنا ما تعمري،
1: إنه أنا يهودي أصلا،
0: إنه أنا يهودي أصلا. فاليهودي كان في مرتبة أعلى من السامري، وكان عنده قروش، يعني كان راجل ما كان محتاج يعني،
1: وغير كان في عداوة أصلا ذاته، يعني كان في عداوة بيناتهم.
0: هو الراجل اليهودي ده جاي مسافر بقروشه يعني وبحاجاته، وجاي مسافر، وفي ناس بيقولوا احتمال كان تاجر. المهم هو الراجل ده عنده قروش اليهودي ده، وهو يهودي. دي مكانة اجتماعية مرموقة جدا، يتبدل الحال بين يوم وليلة، أو في لحظات يتبدل الحال. كيف؟ في إنه اللصوص ضربوه وشالوا منه قروشه، بيقى هو بدون القروش دي وبالجروح اللي عنده وعوقوه في جسمه ما قادر يمشي. هو لسه يهودي، الراجل ده لسه يهودي، ضربه وشال عن القروش ده ما بينفي إنه هو يهودي بعد كده، لسه يهودي. السامري لما جاء كاهن وشافه لقى انه هو ما قادر يقدم له حاجه، ما القروش المعاينه الكاهن دي ما حد كفيك انت، تكفيك انت يا انت وانا اتضربوك اللصوص، فانا هحتفظ بيها لي. السامري لما جاء رغم انه هو سامري اقل في المكان الاجتماعيه خلاص، ورغم انه هو ممكن يكون السامري ده قروشه ما كثيره كده يعني، لانهم كان وضعهم في البلد ما احسن حاجه،
1: غير كده ان هم كان في عداوه بيناتهم،
0: وفي عداوه بيناتهم. لا خليك حتى لو كان ما في عداوه بيناتهم، انا زول اصلا اقل منه في المكان الاجتماعي، وزول اصلا قروشي ذاته ما قدر قروشه، والعداوه اللي بيناتنا دي خليه انا هستي، هو مش في عداوه، في اضطهاد.
1: صح،
0: ما في عداوه. السامريين ممكن يكون ما كان لكن في اضطهاد من اليهود للسامريين، ده واضح. فزول ده هو بيضطهدني اصلا، مش بيضطهدني في ما عندي قروش، بيضطهدني في اصلي انا ذاته كبني ادم، انا كانسان، هو شايف انه انا اقل منه في المرتبه يعني الانسان، انه هو اكتر قربا الى الله، وانه هو اصلا في مرتبه فوق مني، فما شايفني أنا أقل منه. فأنا كيف يعني لو قمت أنا حسبت حسابات إنه أصلا الزول البرحم مفروض هو الزول الأعلى في المرتبة الاجتماعية والمرتبة المادية وكده، مفروض السامري ما يرحم اليهودي، يقوم يقول يا أخي عيب إنه أنا ذاته أرحم اليهودي، ده خليه يهودي زي يرحمه، لأنه أصلا أنا أقل منه اجتماعيا وأقل منه ماديا وأقل منه في كل حاجة. لكن خليني أقول إنه لأنه أصلا ربنا خدت المبدأ بتاع الرحمة عند الناس الفقراء برضو الفقير ده، الكلام اللي قالته أختنا إنه أنت ممكن يكون ما عندك حاجة في يدك، لكن القدرة اللي عندك ده بتقسمه للزول التاني. ربنا خدت مبدأ يعني ربنا خدت إحساس الرحمة ده في كل قلوب البشر مع اختلاف يعني المرتبات الاجتماعية بتاعتنا. في ناس مستواهم الاجتماعي عالي ومستواهم المعيشي عالي ومستواهم أقل، ده معناه إنه المستوى والمعيشي أقل ده ما بعرف يرحم، بس طوالي محتاج إنه يرحمه يرحمه يرحمه، لا ده برضو بيعرف يرحم زي السامري ما عرف يرحم اليهودي أو عرف يقوم بعمل الرحمة، لأنه هو ما هو اللي بيرحمه لكن بينفذ وصية الرب بإنه هو يرحم. عشان كده ربنا ذاته قال عنه سامري صالح، وقال كلمة سامري، ربنا قال كلمة سامري ده يلفت نظرنا، لأنه ما كان ممكن يقول فيه إنسان جو رحمه، لكن قال لنا لا سامري الزول الرحم اليهودي ده سامري، عشان بيعلمنا إنه أنت لو في مكانة اجتماعية أقل ده ما معناه إنك أنت ما حترحم الزول في مكانة اجتماعية أو الزول اللي بيضطهدك أو الزول اللي بيزلك يعني بأفعاله.
1: في الحقيقة يعني أنا بنظر برضو للموضوع ده من ناحية إنه أنا لما، وده ممكن نقول جزء من الحل اللي إحنا محتاجين أصلا نوصل له من الحلقة دي، إنه أنا أول حاجة أنظر لإنه القروش دي ما بفضلي أنا ولا بمجهودي أنا ولا بشطارتي، بس في الحقيقة إنه أنا أي بركة عندي لها هي بسبب إنه ربنا باركني لها. لو أنا فهمت الحتة دي كويس وأنا نظرت لها بالصورة دي، إنه ربنا بيباركني بيكرمني إذا كان بقروش، بيكرمني إذا كان بوضع، بيكرمني حتى إذا كان بالعلم أو إذا كان إنه أنا مثلا زول عندي صوت بيتسمع، ربنا بيكرمني بهذا. لو أنا عرفت أوظف ده في إنه أجي أجيب المجد لنفسي أنا في النهاية، في الحقيقة إنه أقول لك إنه البركة دي ممكن تتشال منك عادي، لأنه في النهاية ما في حاجة بتجي مني أنا، لأنه أنا الأمانة أنا دائما بقول الحاجة دي عن نفسي صراحة، بقول الإنسان ده عموما كيسه فاضي. لو ما ربنا أدانا المعنى وأدانا البركات وأدانا الإكرام بتاعه تمام، إحنا ما حيكون عندنا حاجة، إحنا ما عندنا شيء بدون الحاجة ربنا بيديها لنا. فلما أنا أدرك ده، أدرك إنه أنا نتيجة لأنه ربنا أكرمني، نتيجة لأنه ربنا باركني في الوقت ده، أنا نظرتي للرحمة نفسها إنه أنا أساعد زول أو أكون بتعامل مع زول عموما هتختلف تماما من النظرة الأولى. وتاني حاجة إنه ربنا رحمني زي ما ربنا رحمني أنا كمان أكون برحم زول تاني. أنا كان في وقت من الأوقات كان مفروض أكون بدفع دين، لكن ربنا رحمني من الدين ده، فأنا مفروض برضو أكون برحم أخوي التاني اللي هو أنا شايف إنه هو مفروض يدفع دين حاجة أو يدفع تمن حاجة معينة، فأنا محتاج زي ما أنا ترحمت أعيش الرحمة دي. فدي حاجات حتغير مفهومنا بصورة كبيرة جدا جدا عن الرحمة وعن أعمالنا وأفعالنا ذاتها مع الناس وعلاقاتنا مع الناس وجودة العلاقة نفسها بيتشكل أو بيتصورة. ومحتاج يتواضع، أنا محتاج أنزل كده ده وأتواضع إنه أنا بغلط، أنا ممكن أضعف، أنا ممكن فوق من أوقات على فكرة أفتقر، أبقى إنسان فقير وأحتاج لمساعدة زول. أفكر إنه أنا الهيبة اللي عندي لو ربنا أداني، لو أداني حاجة إنه أي أطورها وأجتهد فيها، لكن برضو أرجع تاني وأقول إنه دي ما مني أنا لكن دي من ربنا، عشان دي أمان ربنا أداها لي أستثمر فيها. فحقيقي حابة إنه نشجع كل الناس اللي بسمعونا، حابة إنه تكتبوا لنا الفرق معاكم شنو، والحقيقي باقي لكم حاجة جديدة لأول مرة تسمعوها مثلا من الحلقة، حابة جدا الناس تكون بتتفاعل في الحتة دي وتشاركني بالحاجة دي. والحلقة دي عجبتك رسلها لأخوانك ولأصحابك التانين، قول لهم يا أخي الحلقة دي جميلة أحضروها، وكمان هم يكتبوا لنا ويشاركونا بآرائهم. في كومنتات صراحة كثيرة جدا جدا، ممكن يعني ما أعرف أقراها كلها، بس هحاول أقرأ ولو بسيط منها. أوكي، آدم بيعتذر وبيقول لك يا أخي السلام عليكم وانه سوري انه هو نسى اسمك يا ايفا. وكمان اوكي طيب هو بيقول انه انا ما زلت عريس زي ما انت قلتي وشكرا لك كثير. وكمان بقيت قبل بنوته. اوكي يا سلام يا اخي, الف الف الف مبروك يا ادم, وحقيقي يعني مبسوطين بكم جدا, مبسوطين للبنيه الجميله العسوله دي, يعني ربنا يباركها ويحفظها وتتربى في عزكم ان شاء الله كده. وكمان من يعني تكونوا يعني حقيقي يعني ابو ام حلوين للبنوته, وكمان يعني ممكن بعد سنة مثلا بعد سنة كده تكون مثلا ترسل لنا مثلا رسالة أو تسمعونا صوتها أو أي حاجة. فحقيقة مبسوطين جدا جدا للبنوتة الجميلة, ربنا يحفظها ويحميها يعني. وكمان علي أحمد بيقول الرحمة كفعل تطوري مع مراحل الحضارة البشرية نابع من مجتمع الأسرة والقبيلة الصغيرة, وذلك قبل تكون المجتمعات الكبيرة. يعني الحاجة دي تطورت جوانا كسلوك, الرحمة دائما من وراها هدف. أما محاولة الحصول على السكينة النفسية أو بناء صداقة أو علاقة إنسانية جيدة, الرحمة عربون الصداقة والعلاقات الإنسانية ومحباتي. شكرا لك كثير جدا يا علي أحمد. في عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا, الإحساس هو الضمير ومن لا ضمير له ليس له ذروة الرحمة. لما الكفة تميل كل حاجة بتتبدل, لذلك نتعلم أن نقول لا أحيانا إذا حسينا باستغلال من قبل الشخص المذنب. يا عمر شكرا كثير, وأعتقد أنك بتتكلم هنا في الحتة بتاعت الحدود, فشكرا لك جدا ولرسالتك. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا, الخلاصة الإحساس هو الشرارة والقرار هو البنزين اللي بيخلي الشرارة دي تنور نار بتنور الزول. شكرا كثير جدا يا دانيال. بدر محمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم, وحشة وين يا ناس, اشتقنا لكم شديد, ربنا يحفظكم. ويا أنجي كمان طولنا منك شديد. شكرا كثير جدا يا بدر, وأنا كمان مشتاق لكم جدا, مشتاق لكل زول حاليا بحضرنا ولرسائلكم, حقيقي فرقت معي جدا. جمال بيقول أوكي بيقول إنه تظهر عموما في الشاشة بدون انقطاع يا إيفا, وكمان أنا برضو من معجبين أنجي وترنيم لأنه مثال كويس للجيل الجديد وبنتعلم منهم الكثير, وبحب راديو سمر لأنه ممزوج بالجيل الجديد والجيل الذهبي بنتعلم من الكل. شكرا كثير جدا يا جمال لرسالتك الجميلة. كمان حابة قبل ما نقرأ الرسالة بتاعت سارة حابة أنه نسلم على الناس اللي بيحضرونا في الستلايت, شكرا لكم. بعد دقيقة حننقطع منكم, لكن حقيقة مبسوطين بكل زول كان بيسمعنا في الستلايت, راسلونا ورونا رأيكم في الحلقات في الرقم الظاهر قدامكم على الشاشة. أخذنا سارة بتقول السلام عليكم راديو سمر, معاكم سارة دفع الله من الجزيرة. الإحساس هو البداية, لما تشوف زول موجوع قلبك بتوجع معه, لما تشوف طفل جعان بتحس بوجعه, ده الإحساس وده ربنا خاتيه فينا بالفطرة. لكن لو وقفت هنا بس ما عملنا شيء. في ناس كثيرة بتبكي على المسلسل وبتكفي التلفزيون وتنسى. هنا بيجي القرار, قرار إنك تقوم تساعد, قرار إنك تعفو, قرار إنك تواسي, قرار إنك ما تأذي. ممكن أكون حاسب الرحمة لكن ما تحركتها كده, ما

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك. عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم. كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه. فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
2: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
1: والآخر الذي يقول:
2: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت

0: والدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك. فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد، فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
1: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
1: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه، فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ، وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
1: أنا أنتقم، أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. وكلم الرب موسى قائلا: تعالوا نسمع ونعرف ربنا قال شنو لموسى.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539776555 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. مرض الإيدز بيجي من شنو؟

برايودهايون تهني مينيكا تلهني سالله هكنا يسجن همسي بكوين بالي ابني عدم الدات وانا سنيه تونا تو هديد عني اديتن اري الله افوانا هون سيسا غانون ويدز ادني ادر غايي لو يعبو اتو بداوي ادهايون سو وور مارا قوايو اهينو بين امهينان اوليو وخلايو اهينو داي تاياتي بهين ما شاء الله نون داي تماري تامين ناس مهينان ناس ديواتي بهين تماغنا فيو اتلهانيو ونيت كيكن ودهي دا سوري بدامان اكاياد ارب ونو من دار ايان من داريب دابل كاب اكين دا بنكانينا ماغنا فيت بنكانيت غايي لوتات امراد بنكانيو لهنيت بنكانيو ودهي ببررنيهن ونده انهنن تتين امباتي هوي كاك نسيك كاك ساگه كاتين اكاتين نيادين اكا ديا نياد هنن هو هديد عمسي نيادي ومارد اتلهنيت هو هديد عنيادي ويدز ادنيت شالهون سنگي هكنا سنگي امبريو هديد عنياد برو اونو مارد امبرو اول لويا نوب نام هنا اللويا بيين هنا امريكا اللويا ملاب اري تندوا بيناتي افريقيا ايدا ايا ام هاشب ابرار ايها اولي برو لويا نوب مالو نايب تك لوابو ومارد ناناتي مارادو تنديك هنين اون الله سبحانه وتعالى اون ابن آدم اد ايه اون تادي توايا نوب ات اديتي داسية نات نان داسية تنديك ات اديتي بوبيف داسية المناع ادنين ات اديتي بتيفت بوبي اها انو قبي مبارو الله ناناتي بداسابو تين فيروساو جراسمو ميكروبا ويدن تين تدبنو امرادا ها ايسين تين امباتا اينو بين امي بين اودور ان ات اديتي ايفي او قبي امباري اموت ايت همايا ديدن اونو مارد امبارو هنين هو هديدن اي شالا ساقه كاوكنا كاتي اوكنا سورود ايك تينينا كتة امباتي لكن دا قاي لو تاناتو امبارو اينيو ان او جسمي ان اديتي جواي بشاريب ايفي اون اوغبي امبارو اموتي ادن اوغبي هشي دن اوغبي هشي دن يوب اوتا كمسي فينا وموتا تنديو تناتا گيگينو توفناي شال ملاب کا گواريو کا کو بين اودور مدا کپتے کتی آیا مدا تھا آتی تھری ہوک سکین تو ناتی دای اون اوغبي امبارو ہتے دن يوب اون مارا تمبارو تان ہری بين اوغبي ہتاتی نینو بھری نزل ادی اتنیو کن امبارو ونے دمبیرو شالكنا ولا ماتنيو شالك مرات اينيكم برول حسيتي تو ملا اولد باك اير مين كيا اور ايدي ناتي ويد ايدني اودر لويا مهل باكان يادات ادم يشو اي اي بيديك ودسي بهاي اي دات كتي هلك كي كي ترتي ديك تا تو اوزن اوج كون تهغلك ثغي لوك لندا لاتو ودون تو بيداوي اري اي نوكنا هلان ني دي ثدي تو تيم سوني تو اون ايديز ايدني اودر لو يانو اول اون امارات امبارو اون تاديتي ايفيق اوغو بمبارو هشي دني اري بارو ككتهي ناتو تنديكا امبارو اول اينيوب ان ايامي بديني ايام ايلاو ايام ادارواو امباري سو ارابك ايني نا تاي آتي تنديك بارو اينيوكو اوغو بارو ها اينيوك امبارو اون تماغنايتي اينه ماكساكي اوچكون نيدني وا اون ماكساك ايدني امباتو يا بون سي سدايا الله سبحانه وتعالى اوداي اخلاقيانو ايد ارديا ابو ارديا با ايد ارتو ديديا بكاتين تتين امباتاو بي اينه ميادي اوندا بكاي اون اوتك تماغناي ساكينيو بين اودور بيت تماغنايتي ايم ايراي و امبري هاينه الشادك تامو سراما تاكو امباريسو ين تو ماك نايتي و ماك ساكتيو تو نا تورا برو هاستيني تو ات اوبوي اوبوي ان بين امينان مستشفى و ان امينان امباري ايدني بمستشفى اكاتينك ايرا بكاتينك بوي امسي اولا تنديو اوبوي ايد قيد نبارا بوي اماك بوي كيهينو ايدي زو اهي بوي كيهينو اوبوي نا قوادي بو تنديك ان امسي مالو نفارا اموتتا قال اورا و تابي كاتيك مننتي تارو قدي تابي كاتيك باروك اري جيرا بريه وجيروك وجيرا بين اي وام اريونك بين ودور وبوي
toysay ubari nai ubabari bebe tura una gadi tu oboy un mini mustashfa ebeno angolene bo ehab ben bari so haen be braba ka turaba uraba ka qada ba ko umbaru unet gudat mati kai kai tura na na tu edne ottomus amse baru must yaksa on must yaksa gal tatabe katiek edi zaaya tak must tatabe katiek tomus umba to baruk tatatne ka etni tunan unne chabayo le tindeka tumus tawale baru hallan istakhdamo ma baruk yaok katiek ven odor atne no odor ora unne yani mikrob ukuna ay daga ka sagud daga hawa un jawi venine ukuna iaer tuna tura na na tu tindek turada ka to sakti etni umba to ya bohi si sa gahona to magna tokna ya bohabi ona sage katon kwasa en on umarat umbaru yani ukna shambibe ka baru kribiti tho yaki tha atnie na tunu yani baru kumino kha etni tokna kit uttuna ti da unu dhai ad e ad ardai ba e durne tona tu halal dai bu halal graba ka be kachine tona tu tittena te magwa te magna iwa imbate hoi sangye ke ni hada be sokkae onu dhai tuna ton tuma kumbaru amagna amagna hoi yaki tha atnie tunun ribiti thok yakteni na kit bet tona ti da kaste tena te mada ka tari tu uaya edne tona baro tara tindya khankai te tira tu tari tu han madat magnaiti magnait magnait ka sakta aya magnaiti shalik ka tika ti aya uttona ti da henin en udhaun hadu dainet karena tu magnaiwa magnafiwa challa hagel nokna challa daib datena ene stirokna

0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن الهجرة، ودي من المواضيع العصرية الحديثة ومهم جدا نتكلم فيها.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو ورقانانا كرسينا بلاكي متل قرأيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك في حلقة جديدة من برنامج الخطايا المستترة. معكم أنا القس فيلمون حسن، ورح نكون موجودين معاكم وبيتكلم معاكم في حلقة جديدة. خليك معنا. الخطايا المستترة هي خطايا يحتاج أنه نتعامل معه المؤمن بشكل جدي في حياته، لأنه ببساطة ما بينتبه له أو ما قد ينتبه لهذه الخطايا. أخذنا كم حلقة عن خطايا مختلفة، الحلقة دي مختلف شوية من الحلقات اللي فاتت. موضوعنا هو الاختلاس. تعتبر جريمة السرقة طبعا هي أنه شخص يأخذ مال بتاع شخص تاني، يعني هي مال الغير منقول، يعني بدون علم الشخص ده أو رضاه. جريمة الاختلاس هي حقيقة بيستخدم بشكل عام، هو يعني هذه الجريمة هي الاستيلاء على المال العام من الشخص الوكل له أو أمن له على هذا المال العام، ابتدى يأخذ منه أو يستولى عليه غالبا جزء منه، ويعني في طريقة الإدارة بتاعته بشكل ما. بمعنى الاختلاس خلينا نقول هي جريمة مقننة، يعني اللي بيختلس بيعاني الموضوع كأنه يعني ما مشكلة، لأنه الحاجة دي مثلا تحت يدي، فممكن يعمل أي تصرف أنه يخلوه يشيل جزء من القروش. وبالتالي الاختلاس ما بس من ملكية شخص بياخد، لكن تعني بمعنى تاني، وهنشوف إحنا بعد نماذج كتابية، احتفاظ بجزء من سعر البضاعة المباعة من حساب السيد أو الشخص اللي أنت شغال معه. لأنه اتقال كده على حناني وسفير، وده نشوف مع بعض، إنه احتفظ بجزء من الثمن بتاع الحق الباعه. فإذا ربما تكون أنت يعني بتتعرض للتجربة دي، إن كنت ما يعني ما دخلت فيها بالفعل، أو إن كنت دخلت فيها بالفعل. فنحن نتكلم عن الاختلاس لأنه المؤمن يعيش وسط عالم مشوش. يعني ممكن تكون أنت شخص موظف حكومي يعني مصلحة عامة أو مؤسسة خاصة أو أي شغل أنت ممكن تشتغله، وتلاقي نفسك أنك أنت معرض أو تحت ضغط أنه ممكن يعني تشيل حاجة من غير ما شخص يلاحظ أنك أنت بتاخد الحاجة دي، أو من غير ما شخص يعني يشوف الموضوع ده. فأنت بتكون تحت ضغط هذه المشكلة، وأنت مؤمن وتواجه في صلاتك وفي الشركة بتاعتك من ربنا بأنك أنت شخص غير أمين. ضميرك جوا، الروح القدس جوا طبعا بيكون ما مريحك، زي ما قلت لك، لأنه الاختلاس يعني هي عملية مش مقننة بس، لكنه ما ربما بشوف ما بيعمل فرق شديد. يعني إذا جزء كبير من المال وإنت بتاخده بشكل مقنن بطريقة ما في شخص بيلاحظ له، مثلا تلاعب في الإيصالات مثلا بطريقة ما، بتكتب أسعار غير الأسعار الحقيقية بتضاع، أو شخص بيخد حاجة من غير ما هو يضع حسابات لها فأنت بتاخد منه. ده الاختلاس، إنك أنت بتاخد شيء خلصة يعني بالراحة من غير ملاحظة للشخص. حقيقة كمؤمنين ربما كثيرين مننا يكونوا بيواجهوا هذه المشكلة، بس ما في شخص بيتكلم عليه، لأنه الموضوع في الداخل، الموضوع في الضمير. جريمة السرقة هي من ضمن الخطايا وضعت في الوصايا العشرة، لا تسرق، ويتكلموا عنه كثير حتى في العهد الجديد، لما نقول لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عامل الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. فإذا نحن بنقابل خطية من الخطايا المستترة. منو بيلاحظ لها؟ يعني منو بيشوف الخطية دي؟ للمؤمنين الشركة معي بيشوفوها، ولا صاحب ورب العمل بيشوف المشكلة دي أو بيشوف الخطية دي، ولا شخص خالص. فأنا
ما في مشكلة بأنه أنا يعني أشغل مخ شوية، أزيد من الـ من الـ من الميزانية بتاعتي بطريقة دي. يا جماعة ما بنتكلم على الاختلاس، ممكن تكون حاجات كبيرة كبيرة كبيرة، احنا بنتكلم على أشياء ربما تكون أشياء صغيرة، لكن الأشياء الصغيرة دي تكبر لتصير سرقة، تبقى حاجة كبيرة. فأنت ملاحظ معي بأنه أنت تكون عايش حياة السرقة وخطية السرقة، صحيح ما بالطريقة اللي هو فيها يعني حرامية وواضحين، هو بشكل واضح وكبير ومعروف الشخص ده أخذ مال من حتة الفلانية وهكذا، معروف كل القصة، لكن الأشياء الصغيرة الثعالب الصغيرة التي تفسد الكروم. انتبه لحالك في شغلك في المكان أنت موجود فيه كموظف، انتبه بأنه كل حاجة أنت بتأخذها ما وبيدخل جيبك بشكل غير شرعي، فأنت بتختلس ودي خطية مستترة. هناخد فاصل وحنرجع مرة تانية لنكمل مع بعض في الموضوع ده حتى ننتبه لهذا الأمر. خليكم معي.

عزيزي المستمع، مرة تانية أنا رجعت لك عشان أواصل معك في موضوع مهم جدا جدا، الاختلاس. في العهد القديم في سفر يشوع أصحاح 7:1 بيقول: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبت يهوذا من الحرام. شنو كان الحرام ده؟ الحرام ده كان هو لما هم داخلين على الحرب يحاربوا في أريحة، وكانت منطقة طبعا بلد ضخمة. كلموا يشوع وقال لهم انتبهوا انه في اشياء هتكون دي يعني اشياء للرب، يعني حرموا هذه الاشياء ان هي تكون ربنا. لما دخلوا في الحقيقة في الحرب دي انتصروا في هذه الحرب. المرة الثانية لما هم ماشيين يحاربوا كان في منطقة صغيرة اسمها عايش، فيشوع رسل جواسيس وقال لهم شوفوا النازل تجسسوا الأرض بنقدر عليها ولا لا. فالجواسيس رجعوا بالتقرير وقالوا البلد صغيرة جدا جدا، ناس بسيطين، حتى ما بنحتاج يعني أعداد كبيرة من الجيوش يمشوا يحاربوا. أوكي، ويشوع دخلهم في الخطة ودخل شوية جنود حتى ما يتعبوا الباقيين يتعبوا إذا في معارك تانية. مشوا حقيقة أمام المنطقة الصغيرة دي عاي، انضرب وانهزموا هزيمة مرة. لما نجي فتشوا السبب اللي خلانا نضرب قدام منطقة صغيرة، يعني أريحة ما قدرنا نضرب، ليه انضربنا نحن هنا؟ اكتشفوا الموضوع، فربنا بيجي بيكلم يشوع بيقول له في وسطك حرام. شنو الحرام ده يا؟ طلع انه عخان ابن كرمي شاف حاجات ثياب غالية الثمن، فضة، ذهب، اشياء احنا في حرب، يعني منو بينتبه؟ منو جايب خبر؟ ما احنا في حرب، فدي غنائم، دي حقتنا كلنا، نحن جنود، المشكلة وين؟ ونصل الوصية انه حرموا الجميع. فحقيقة شال الرداء العاردة وشال معه بعض الحاجات الغالية والثمينة من ذهب وفضة ومشى وطمرة ودساها وسكت للموضوع كأنه ما في حاجة حصلت. وحقيقة انكشف الأمر ده وكانت النتيجة هزيمة الشعب ويعني نصرة الأعداء على شعب الله لأنه في الوسط حرم. حاجة بسيطة افتكرها، يعني عخان شنو يعني؟ شنو الحياة أسر يعني قدام بلد كبيرة وأشياء كثيرة وممتلكات كثيرة وغنائم كثيرة؟ شنو الضرر لو أنا أخذت هذا الجزء؟ شنو المشكلة؟ المشكلة إنه عرض الشعب للخطر، المشكلة إنه جنود كثيرين ماتوا بسبب هذا الأمر، وهو واللي معاه كمان من أسرته تم إعدامهم بسبب هذه الخطيئة حتى اللعنة تهدأ. قصة تانية في العهد الجديد، قصة حنانية وسفيرة، اختلسا من الحقل. عديل كده مكتوب: ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باعا ملكا واختلسا من الثمن وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء. معناته لما باع الحقل أخذ جزء من القروش واعتبره يعني شنو المشكلة يعني دي مقروش أصلا، طيب المشكلة شنو اللي احنا أخذنا وبس مشينا عملنا شوية كذب وقلنا لهم يعني دي كل اللي احنا بيعناه احنا جبناه، شايفين يعني كيف نحن يعني بنحب ربنا، كيف نحن مقرسين نفسنا وقروشنا وكل حاجة عندنا فيها شنو يعني؟ وما كان بيعرف حنانية وسفيرة، ما كان بيعرفوا انه ده اسمه اختلاس. النتيجة انه حنانية مات وسفيرة زوجته ماتت برضو بسبب هذه الخطيئة. اختلاس آخر وسط تلاميذ المسيح نفسه يهوذا، واحد من التلاميذ كان يختلس من الصندوق، تخيلوا، كان بيستغل الأموال لحسابه ولحاجاته الشخصية، ومرات يتظاهر بالغيرة على الصندوق. ولما جاءت مريم ودهنت يعني قدمي يسوع بالطيب وتساءل لماذا يعني ليه التلف ده، لما يتشال القروش دي ونبيعها ويجيب قروش كثيرة ونحن بنقدر القروش دي يعني نغطي احتياجات ونوزي الفقراء، بيعلق متى وبيقول: ما لأنه كان يبالي بالفقراء لكنه كان سارقا والصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. شايفين طمع يهوذا قاده أنه يسلم السيد من 30 من الفضة
لأنه ابتدى باختلاس صغير صغير صغير صغير وصل به للأمر الكبير أنه يسلم المسيح. أخوي أختي انتبه لكلمة الله اللي بيقول المؤمنين عليهم أن يكونوا غير مختلسين بل مقدمين كل أمانة صالحة. هل أنت تقدم أمانة صالحة في شغلك في عملك؟ ما تشيل حاجة اللي ما تبع لك، قدم التقارير زي ما هي بطريقة صحيحة، قدم الإصالات بشكل صحيح وما تسرق. شكرا لأنك أنت كنت معانا، وأتمنى أن يكون الموضوع ده ساعدك أنك أنت تنتبه لخطية مستترة وأنت ما منتبه لها كثير. والرب يباركك لحد ما نتقابل في حلقة جاية. أتركك في رعايته، الرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية النور. الحلقة دي فيها تعليم مهم جدا جدا ومفيد جدا جدا ودعوة لك تسمع وتستفيد.

أحبائي وأعزائي من راديو سمر، نرحب بكل مستمعينا أينما كنتم، ونرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم عن الكتاب المقدس. أحبائي، يشرفني ويسرني أنا أنتوني دانيال أن أكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس من راديو سمر. حلقتنا عن المهابة، وهي الحلقة رقم 14. تعال نجي ونشوف مع بعض.

لما تسمع كلمة محابة، الفكرة بتديك شنو؟ إنه في محابة، أو مرات بنسميها محسوبية. يعني مثلا نمشي محل أو نمشي عزومة ويكون في شخص أبوه وزير أو سفير أو أي حاجة تاني عنده منصب، والتاني إنسان بسيط جدا عادي، بيجوا مع بعض فيلقى ابن الوزير يلقى ترحاب ويميزوه عن الشخص التاني اللي هو ممكن يكون إنسان عادي لا عنده منصب ولا حاجة تاني. فالإحساس هنا مرات بتكون فيه كثير من الألم، كثير من المر، كثير من الضيق بالنسبة للشخص اللي هو ما عنده قريبه في منصب أو في وظيفة كبيرة، بحس إنه مقللين من شأنه، بحس إنه ما مدينه قيمته. الاثنين بشر، بس ده عنده مكانة، ممكن تعليم، وظيفة، حاجة تانية، فبدوه بيميزوه عن التاني اللي هو بسيط جدا. فالإنسان بحس بأنه في ازدراء، في تقليل من شأنه، في عدم اهتمام به، ممكن يوصل مرحلة يحس أنه نفسه صغيرة، يحس بصغر نفس، أنه ممكن يكون نفس الناس بيمشوا بيصلوا في نفس المكان أو بيعبدوا ربنا مع بعض في نفس المكان. فالحتة دي اسمها المهابة، أنه أنا هاب شخص نتيجة لمركزه أو مكانته الاجتماعية أو وظيفته أو نسبه أو حسبه. والحتة دي الكتاب بيتكلم إنه دي حتة ما مفروض يكون وسط المؤمنين، وسط الإخوة، إنه الناس كلها تكون الأساس بين المحبة، محبة المسيح، ما محبتنا إحنا، لكن المحبة بتاعت المسيح المسكوبة في قلوبنا، الما ميزتنا من شرنا، الجابتنا من بعيد، من عدم استحقاق لاستحقاق. المحابة شيء ما مرحب به في محضر بتاعت ربنا. الكتاب بيقول إنه الإنسان بينظر للعينين، لكن ربنا بينظر للقلوب. في مرة من المرات داود جاء ووقف قدام الجيش بتاع إسرائيل، فاحتقروا جوليات احتقر داود لما داود وقف قدامه، شافوا ولا حاجة. المهابة مرات بدينا نفس الطبع، بخلينا نحس إنه إحنا محتقرين، إحنا مزدربين، إحنا ما مرحبين، فبيشيل الفكر بتاعنا ويشيل السلام بتاعنا، بيخلينا نمشي لحتات ما مفروض نكون فيها، مع إنه مفروض نكون مليانين بكل فرح في محضر بتاعت ربنا وفي المكان اللي جينا نعبد فيه ربنا مع بعض. المهابة صفة بتاعت جسد، فكر بتاعت جسد، سلوك بتاعت جسد، ما سلوك روحي، ما سلوك مقبول من ربنا. فإحنا في أي مكان، في المدرسة، في البيت، في الشغل، في أي حتة، ما مفروض نهابي بعض عشان مركز، عشان مكانة، عشان حاجات كثيرة، لكن مفروض نحب بعض زي بعض، نحب كل واحد نفس المحبة اللي انسكبت فينا في المسيح، لأنه المسيح بيحبنا كلنا، وإحنا مع بعض بنشكل جسده، بنشكل هيكله. ما في زول بيحتقر جزء من جسمه مهما كان العضو ده شنو، لكن انت بتهتم بيه، بتوفر احتياجه وبتسدد، لو عيان بتوديه الدكتور عشان يشفى ويبقى كويس، لأنه جزء منك وجزء من جسدك. المهابة عكس الحتة دي، يعني زي كأنك تحتقر جزء من جسمك وتهتم بالباقي. فكرة ما من ربنا وفكرة ما مقبولة. أحبائي فكروا في الموضوع، ونرجع بعد فاصل ونواصل في نفس الموضوع. هل في المجتمع اللي انت موجود فيه في مهابة ولا ما في؟ سؤال مهم لكل واحد فينا.

أعزائي مستمعي راديو سمر، عدنا والعود أحمد. خلينا نقرأ مع بعض قرايتنا عن الموضوع بتاعت الليلة، موضوع المهابة. ممكن الآيات حتوضح وحتفسر كل شيء بالنسبة لنا. خلينا عندنا آذان ساقية نسمع ونفهم ونطبق الكلمة في حياتنا. رسالتنا من يعقوب، من رسالة يعقوب الأصحاح 2 والأعداد من 2-17. خلوكم معنا. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك، أي أجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، أما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب أحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تهابون تفعلون خطية، مواجهون من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس إنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكنك قتلت فقد صرت متعديا للناموس. هكذا تكلموا وهكذا أفعلوا كعديدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمان ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ أو أخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. قرايتنا بتوضح كل شيء، إنه ما يكون إيماننا بس بالكلام بالمظهر، لكن يكون بالعمل بالحق، يكون بالمحبة الحقيقية الانسكبت فينا بالمسيح يسوع. ما ممكن أنا بقول أنا بحب أخوي أو أختي وأشوفه محتاج وعمل نفسي عميان أو أطنش في ضيق أنا بجيف، وفي فرح برضو بجيف، في الأفراح وفي الأطراح أنا بكون معه زي ما المسيح بجيف معي في كل وقت وفي كل لحظة، لكن أنا ما بهاب عشان ده عنده وده ما عنده، لا، المحبة هي هي، ما محبة من عندنا، محبة مسكوبة في قلوبنا من خلال المسيح، محبة الله اللي هي بلا ندامة لي وليك ولكل واحد في كل مكان، ولإلهنا كل المجد، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ذهب ما بيلزمني. انت بس يا رب.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم. بقول لكم مساء المحبة على كل زول فاتح الراديو هسع وبيسمعنا، إذا كان داخل السودان ولا خارجه، في المدن ولا في القرى، في الفرقان وفي كل مكان. بقول لكم سلام سلام وتحية كبيرة مني لكم، أنا إيناس إسماعيل، وأتمنى إنكم تكونوا معانا بتتابعونا في ساعتنا اللي أكيد بنقضيها مع بعض، نتبارك فيها من خلال الترانيم الروحية، وموضوع ممكن حنتناقش فيه ويكون مختلف زي ما بوعدكم إنه كل يوم بيكون موضوعنا مختلف عن التاني. بس مستني إنك تشاركنا وإنك تراسلنا وإنك كمان تتفاعل معانا في الأمسية دي. سعيدين جدا نتلاقى مع بعض في حلقة جديدة، وكمان أرسل أجمل التحايا والسلامات من القلب للقلب، مليانة مودة لكل زول يعني بيستمع لينا، زي ما بقول لكم دائما في مساءاتنا الجميلة في ساعة سمر. وكمان برضو ما ننسى أهلنا المغتربين، إذا كان في دول الخليج ولا في مصر ولا في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان في العالم ده، بقول لكم يعني رغم البعاد السودان ساكن في قلوبكم، ورغم يعني إنه أكيد يعني البعاد قاعد يكون صعب، لكن أكيد أنتوا دائما في بالنا، وربنا يرد غربتكم يا رب دائما بالسلامة، ويجمعكم مع أهلكم في خير وفي عافية. وفي المساء ده كمان بنسأل ربنا إنه يحفظ بلدنا الغالية السودان، وكمان يعني ينشر الأمن والسلام والمحبة في كل ربوعه، ويبدل التعب راحة والخوف أمان والضيق فرج، ويجعل الأيام الجاية كلها خير وبركة. عشان كده ما تنسوا كل يوم نكون مصليين وبنرفع دعيتنا من أجل بلدنا الغالية السودان، إنه يعم فيها الخير والسلام والاستقرار. باقة جميلة من الترانيم الروحية أعزائنا المستمعين جهزتها لكم، واتمنى إننا يعني نلقى تعزية حقيقية، ويعني احتياجنا الروحي نلقى له شبع في الوقت ده. إذن تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنمة نانا أحمد، ونرجع نواصل برنامجنا. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين. وممكن كمان الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، أنا ما نسيتكم طبعا، أكيد حابة أرحب بكم، أهلا بكل زول بتابعنا على الساتلايت، وإنت إذا بتتابعنا على الأبليكيشن وعايز تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات. تعالوا مع بعض نستمع.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنمة نانا أحمد. والليلة بدينا يعني برنامجنا كده بصوت نسائي, وطبعا نانا معروفة بأداء الجميل وكمان حركتها دائما في المسرح, يعني كده بتشجع الناس وفعلا بترنم يعني من جوا قلبها. بتحس كده انت لو موجود في حفل تسبيحي لنانا أكيد ما حتكون قاعد في الكرسي ساي, حتقوم وتسبح من كل قلبك. شكرا يا نانا, ربنا يباركك وتكوني دائما بتقدمي أجمل ما عندك دائما للترنيمة السودانية. يعني ربنا يديكي كلمات في فمك دائما. إذا مستمعينا كمان حابة أنقولكم لمرنم جميل جدا جدا وكمان حركته أجمل, يعني أنا دائما بحب بصراحة أقول لكم شيخ إزبون. شيخ إزبون يعني شخصية حيوية كده ولذيذة, وكلماته كده جميلة وبسيطة وبتهبش يعني جواك جوا في القلب. وأكثر من كده أنك ما بتطلع من يعني التسبيح من غير ما فعلا تكون أخذت معك حاجة أو يعني اختبرت حضور ربنا فعلا في المكان اللي بيكون موجود فيه شيخ إزبون وهو بيرنم. يعني عشان كده حابة أخذكم في الترنيمة دي وتقولوا لي رأيكم, وإذا حابين تسمعوا كمان أكثر لنانا أحمد ولا شيخ إزبون قولوا لي, وأنا أكيد حجهز ترانيم عشان ما نقدر نسمع. يلا تعالوا كده نسمع في ترنيمتنا الثانية للشيخ إزبون في ترنيمة جميلة ورائعة.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

أها الناس اللي سمعت لترنيمة شيخ هزبون رأيكم شنو؟ مش طالع زي ما أنا قلت لكم زول لذيذ وكمان موسيقى جميلة ورائعة وألحان يعني قمة الروعة والأداء كمان أجمل، والأهم والأجمل من كده كله إنه الكلمات فعلا نابعة من قلب مختبر، يعني زول اختبر ربنا في حياته. عشان كده دايما نحن بنتعزى من الترانيم اللي فيها دايما اختبارات، إنه بيقول هو لي يعني حياتي، هو لي يعني وجودي، هو لي كل شيء في حياتي، ده حبيبي اسمه يسوع. إذا حابب تسمع المزيد من الترانيم للمرنم الشيخ إزبون أو أي مرنم بيرنم ترانيم سودانية من مرنمين السودانيين، أرجوك تواصل معي على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-39-9. بقول لكم الرقم مرة تانية 0-35-79-76-35-39-9. وأكيد أنا حستنى مراسلاتكم وحستنى تفاعلكم، وكمان إذا عندكم أي ترنيمة حابين تسمعوها اتواصلوا معي على الرقم ده. برحبكم مرة تانية مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، وربنا يا رب يديكم الصحة والعافية ويملأ قلوبكم دايما سلام. أعزائي المستمعين، في الزمن اللي بقينا نعيش فيه هسا الناس بقت شايلة هموم كثيرة جدا، والضغوط بقت كمان أكبر، وكلمة طيبة أو موقف رحيم ممكن يفرق في حياة زول كامل. مرات الزول ما بيكون محتاج لقروش ولا هدية بقدر ما هو محتاج لقلب يحس بيه، وكمان لأضام بتسمعه وإنسان يرحمه وما يحكم عليه. عشان كده موضوع حلقتنا الليلة عايزين نتكلم فيه عن الرحمة وأهميتها في حياتنا. حنتونس سوا عن معنى الرحمة وليه هي من أجمل الصفات الممكن يعني تحلى بها الإنسان، وكيف الرحمة بتغير بيوتنا وكمان بتغير علاقاتنا ومجتمعاتنا، وقبل ده كله كيف ربنا دعانا نعيش يعني الرحمة دي كل يوم في حياتنا. خلوكم معانا وإن شاء الله يا رب حنطلع الليلة برسالة تشجعنا كلنا إننا كيف نكون يعني ننال بركة بسبب أفعال بسيطة وننشر الرحمة في كل مكان نمشي له. يعني أكيد مستمعينا موضوع زي ده قاعد يكون مثلا أنا ما بعمل كده وأنا ما بسوي كده، لكن الليلة إحنا عايزين نتناوله بطريقة أعمق وطريقة أجمل، لأننا كلنا محتاجين لرحمة، بالأحرى رحمة ربنا في حياتنا. رأيكم شنو نطلع برضو نستمع لترنيمة جميلة كده مع المرنم ماركو حسين؟ يا سلام، الناس الكثيرة بتحب ماركو حسين وهو فعلا حبيب الشعب والمؤمنين، لأنه ترانيمه برضو يعني قريبة شديد من القلب، والموسيقى بتاعته برضو يعني بتخليك حاضر وبترنم وبتسبح وبتمجد ربنا بكل كيانك. تعالوا مع بعض نسمع للمرنم ماركو كوش.

وفعلا دي دعوة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر. إذا عندك أي طلبات صلاة وحابة إننا نشاركك فيها ونصلي معاك راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-39-9 وأكيد في فريق من المتابعة حيكون متابع معك ويصلي معك. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نسينا نشكر طبعا المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة هو والمجموعة المرنمة فردوس على صوتها الجميل والشجي. يا شري لا تلعب علي, لا لا لا لا ده مستحيل, لا انت في خيال. أكيد إحنا لو مع الرب يسوع إبليس ما حيقدر علينا. ليه؟ لأنه هو زي ما بيقول في ترنيمة تانية, إبليس مغلوب بدم المسيح. إذن تعالوا مستمعينا الأعزاء نكمل موضوعنا اللي نحن بديناه وكنا تكلمنا أو عرفنا شنو هي الرحمة. أكيد ممكن واحد يسألنا شنو المقصود بالرحمة؟ لما نتكلم عن الرحمة أعزائي المستمعين, في ناس كتار بيفتكروا إنها مجرد يعني زعل على حال زول أو نشفق عليه وإحنا ساكتين أو يعني نحن له وهو في موقف معين. لكن الحقيقة الرحمة أعمق من كده بكتير. الرحمة هي إنه يكون عندك قلب يحس بالناس ويتألم لألمهم ويفرح كمان لفرحهم, وما تقيف عند الإحساس وبس, لكن تحاول تعمل حاجة تخفف عنهم حتى لو كانت بكلمة طيبة أو دعوة كده تكون صادقة ونابعة من القلب, أو كمان تقيف وقفة في وقت الشدة وقت الضيق وقت الحوجة. الرحمة أعزائي المستمعين معناها إنك تشوف الإنسان بعين المحبة ما بعين الإدانة. بدل ما تسأل الزول ده غلط ليه, تسأل الزول ده مرة بشنو خلاه يعمل كده. لأنه مرات كثيرة الناس اللي بتقابلنا كل يوم شالين هموم وأوجاع نحن ما بنعرفها. ممكن زول يضحك قدام الناس لكن قلبه مليان وجع, وممكن زول يكون عصبي أو حاد في كلامه وهو في الحقيقة تعبان ومحتاج زول يحتويه. ما في زول يعني يزيد جراح بتاع زول زي كده. إذا إحنا أصلا شفناه وهو مهموم وكئيب وتعبان نخفف عنه, وده نوع من الرحمة. الرحمة كمان بتظهر في تفاصيل الحياة اليومية, مثلا في البيت لما الزوجة والزوج يعني يعذروا بعض, ولما الآباء كمان يربوا أولادهم بالمحبة وبالحكمة, ولما الأولاد هم ذاتهم يرحبوا آبائهم وأمهاتهم خاصة في الكبر, وفي الشارع لما نساعد يعني زول محتاج, أو نحترم زول كبير في السن, أو نصبر على زول أخطأ في حقنا, أو في الشغل لما نقيف مع زميل بمر بظرف صعب بدل ما ننتقده أو نقلل منه. الرحمة أعزائي المستمعين معناها إننا كمان ما نوافق بس عن على الزول الغلط أو نتنازل عن غلطه, بالعكس ممكن نقول الحق, والحق ده برضو نوع من الرحمة. نقول الحق ده بمحبة وبلطف. ممكن ننصح يعني الزول على الخطأ لكن من غير تجريح أو إهانة, لأن الرحمة والحق ما أعداء لكنهم بيمشوا مع بعض. ومن الناحية الروحية الرحمة هي صفة من صفات يعني ربنا, كل يوم بنعيش برحمة ربنا, لأنه لولا ربنا يعني عمل لنا رحمة بالنسبة لأنه يغفر لنا خطايانا ما كان في زول يقدر يقف قدامه. لكن برحمته وبمغفرته وبمصالحته لنا يعني بقينا عندنا فرصة جديدة, وإنه يسامحنا لما كمان نتوب يفتح لنا كمان باب الرجاء. عشان كده الرب يسوع قال فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. إذن أعزائنا مشينا وعرفنا شنو إنه يعني برضو المقصود شنو بالرحمة. رأيكم شنو, نطلع برضو فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل؟ وإذا أنت عندك أي موقف مر عليك في الشارع شفت يعني زول عمل جميل جدا وعجبك, أحكي لنا عن الموقف ده. أو أنت برضو مارست فعل الرحمة ده على زول تاني في موقف معين, إذا كان زميل في البيت في الشارع, المهم برضو حابب تشاركنا أن إحنا مستعدين جدا جدا نسمعك. شاركنا وقول لنا, بس في الفترة دي خلونا نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حبابكم مستمعينا وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لكم أهلا ومرحبا بكم مرة تانية، وإحنا لسه مواصلين برنامجنا وأكيد عندنا متسع من الوقت نستمع فيه لي كم ترنيمة كده، وكمان نواصل في يعني حلقتنا الليلة وموضوعنا اللي نحن بنتناقش فيه. أكيد قبل الفاصل شفنا المقصود شنو بالرحمة. طيب ليه الرحمة مهمة جدا في حياتنا؟ ممكن يكون السؤال ده يطرحه كل واحد فينا. الرحمة أعزائي المستمعين ما مجرد صفة جميلة نتكلم عنها، لكن ضرورة في حياتنا، لأنه كل واحد فينا في يوم من الأيام حيكون محتاج رحمة من زول. يمكن اليوم أنا قوي، لكن بكرة أكون أنا المحتاج لزول يقف معي ويسمعني ويشجعني ويخفف عني. الرحمة بتخلي المجتمع أقوى، لما الناس ترحم بعض يعني بتقل المشاكل وبتزيد المحبة وبتقوي العلاقات، لكن لما القسوة تسيطر على القلوب بنلقى الناس بعاد من بعض وكل زول بيقى مشغول بنفسه. وفي الأسرة الرحمة هي اللي بتحفظ البيوت، مرات الخلافات ما بتكون بسبب مشكلة كبيرة، لكن بسبب كلمة ممكن تكون بسيطة أو عدم تقدير لمشاعر الطرف الثاني. لكن لما يكون في رحمة الزوج بيعذر زوجته، والزوجة بتتفهم زوجها، والأب والأم يعني بيصبروا على أولادهم، والأولاد ذاتهم يقدروا يعني يقدروا تعب أهلهم. ساعتها البيت يعني بيتملي بسلام وبمحبة. وفي المجتمع الرحمة بتخلينا نشوف الناس بعيون مختلفة تماما، بدل ما يعني نحكم على الزول الفقير خلينا نساعده، وبدل ما نسخر من الضعيف خلينا نسنده، وبدل ما نفرح في سقوط زول خلينا كمان نصلي عشانه ونمد له يد العون، لأنه ما في زول ضامن الظروف بتاعت الحياة بكرة هو ممكن يكون وين. وكلنا أعزائي المستمعين معرضين نكون مكان الزول اللي بنحكم عليه والليلة. أما من الناحية الروحية فالرحمة بتقربنا من قلب ربنا، لأنه الله هو نفسه أعلن عن ذاته إنه هو رحيم، وكل يوم بنعيش بفضل رحمته. ولما نرحم الناس التانيين نحن في الحقيقة كمان بنعكس صورة المسيح في حياتنا. والكتاب المقدس بيقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. الآية دي أعزائي المستمعين بتورينا إنه الرحمة ما بتضيع، الإنسان الرحيم ربنا بيفيض عليه برحمته، والناس كمان بتتأثر بتصرفاته. والرحمة عندها قدرة إنها تكسر دائرة القسوة وتفتح يعني أبواب كده كثيرة للمحبة وللغفران وللرجاء. خلونا دائما نفتكر إنه المحبة ما بتحتاج إنك تكون غني ولا صاحب منصب ولا عندك نفوذ ولا عندك قروش، ممكن تكون بابتسامة بترحم، وممكن بكلمة تشجيع برضو بترحم، أو ممكن بزيارة مريض دي عبارة عن رحمة، أو بمساعدة يعني بمساعدة زول محتاج دي رحمة، أو إنك تسامح زول أسألك برضو دي رحمة، أو حتى إنك تدعي دعوة صادقة من قلبك. مرات أبسط عمل ممكن يكون رحمة كبيرة لزول تاني. ربنا يستخدمنا ويغير حياتنا بالكامل، وأكيد حنكون سبب بركة لنفسنا ولناس كثيرين. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

أهلا وسهلا بكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وكمان نقول شكرا للمرنم أيوب الفياض على ترنيمة الجميلة دي. يا عالي طالبين معونتك، ودي الحاجة اللي بنتكلم فيها الليلة، نحن كلنا بنحتاج للمعونة، بنحتاج للرحمة. خلونا كده نقيف مع نفسنا شوية ونسأل، يا ترى أنا إنسان رحيم في بيتي، أولادي أو زوجي أو زوجتي أو أهلي؟ هل بحسه يعني برحمتي ولا بقسوتي؟ زملائي في الشغل وجيراني والناس اللي بتعامل معاهم كل يوم، هل وجودي بيريحهم ولا بيخوفهم؟ ولما أشوف زول واقع في الغلط، أول حاجة بعملها شنو؟ أدينه وأتكلم عليه، ولا أصلي عشانه وأحاول أرفعه، ولا أمشي وأتكلم معاه بيني وبينه؟ الحقيقة يا أحباب، الرحمة بتبدأ من القلب، ولما القلب يمتلي بمحبة الله، الرحمة بتظهر تلقائيا في كلامنا وفي تصرفاتنا وحتى في نظرتنا للناس. أن إحنا الليلة عايشين في عالم مليان قسوة ومليان أحكام سريعة، الناس بقت تستعجل في الإدانة لكن تتأخر في الرحمة. عشان كده العالم محتاج إننا يعني نكون ناس قلوبة رحيمة تعكس محبة المسيح في كل مكان. خلونا نتذكر إنه مرات مواقف كثيرة بسيطة ممكن تكون فيها رحمة، أو كلمة مشجعة، أو يد ممدودة إننا نساعد بها، ممكن تكون سبب في إنقاذ زول من اليأس والتعب اللي هو واقع فيه، أو ترجع يعني ترجع له الأمل من أول وجديد. والرحمة الحقيقية ما بتغير حياة الآخرين وبس، لكنها كمان بتغير قلب الإنسان. الرحيم هو في نفسه رحيم، والكعب هو في نفسه كعب. وكمان يعني الرحمة أعزائي المستمعين بتخلينا نكون أقرب لربنا، وإذا أنت فعلا قلبك مليان محبة تجاه الآخرين بتكون ميال لأنك دايما تكون رحيم نحوهم. وعشان كده من هنا يعني بتكون عندنا رسالة في الأمسية دي، إنه دايما الكتاب المقدس بيعلمنا إننا نكون رحماء، إننا نكون ودعاء، إننا نكون عندنا محبة تجاه الآخرين. وأكيد في قصة هنتشاركها مع بعض بتكلمنا عن الرحمة في الكتاب المقدس طبعا أكيد. عشان كده بشجعك إنك تكون قريب معاي وتسمعني، لكن بس تعالوا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

شكرا للمرنم عبد الله كوش والمجموعة يعني على الكلمات الجميلة اللي فعلا الليلة بتاخدنا وبتسوقنا في موضوعنا احنا قاعدين نتكلم فيه. وربي عن حبك بقول واحكي للناس عن مراحمك علي. أكيد مراحم ربنا كتير علينا وهي متجددة في كل صباح. عشان كده أعزائي المستمعين في ختم حلقتنا خلونا يعني نتذكر دائما إنه الرحمة ما هي ضعف وما معناها إننا نتنازل عن الحق. الرحمة هي قوة لأنها بتطلع من قلب عرف رحمة ربنا وعاشه. كل واحد فينا عنده فرصة يكون سبب بركة في حياة زول تاني، يمكن بابتسامة أو بكلمة طيبة أو بمسامحة أو زيارة لمريض وتقف معاه تشجع بكلمات أو وقفة مع زول محتاج أو حتى دعوة تكون صادقة من القلب. الأعمال الصغيرة عزيزي المستمع يعني في نظر ربنا كبيرة جدا جدا لأنها بتكون طالعة من قلب رحيم. خلونا نسأل نفسنا الليلة، لو ربنا عاملني حسب أخطائي وين كنت حكون؟ لكن لأن رحمته سبقت يعني غضبه أداني فرصة جديدة، فرصة دايما بديني لها فرصة بعد فرصة وفتح لي باب التوبة والرجاء. وإذا نحن كل يوم بنعيش برحمة الله فمن الجميل إنه كمان يعني ننقل الرحمة دي للناس اللي حوالينا، زي ما الكتاب المقدس بيقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. الليلة يعني بسأل ربنا إن يدينا كمان قوة ويدي قلوبنا يعني دايما يكون فيها رحمة وعيوننا تشوف احتياجات الناس وأيادينا تمتد للخير وكلامنا كمان يكون كلام بيداوي الجروح بدل ما يزيدها. خلونا كمان نكون سبب سلام وسبب تعزية وأكيد يعني نكون مرآة تعكس محبة المسيح في بيوتنا وفي شغلنا وفي مجتمعنا. ولحد ما نتلاقى أعزائي المستمعين في حلقة جديدة وموضوع جديد، خلونا أكيد تكون الرحمة هي أسلوب حياتنا. ولأن الإنسان ممكن يعني ينسى الكلام لكنه ما بنسى أبدا الرحمة اللي أنت عملتها معه. ربنا يباركنا ويحفظنا ويملى حياتنا من رحمته ومن سلامه. وكونوا رحماء كما أن أباكم الذي في السماوات يعني رحيم بيرحمنا وبدينا فرص جديدة دائما. فأكيد الرحمة بنحتاجها في حياتنا وما في زول يوم من الأيام ما حيكون محتاج للرحمة. ولحد ما نتلاقى بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل وتعالوا مع بعض نستمع لآخر ترنيمة وإلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: الناس اللي بيتكلموا ديل مسؤولين وعندهم دور في الحرابة وفي الكتل والنزاعات الحاصلة عندنا حسي
1: مسؤولية 100% حيدمر البلد لأنه أنت جواك شو
0: هو شايف اللي بيسوي فيه ده هو الحرية والديمقراطية أنت رأيك شو
1: اللغة أداة خطيرة جدا في إشعال الحروب
0: أنت في الآخر إنسان سوداني من حقك تعيش في البلد دي زيه زي الزول اللي بيتكلم في الفيسبوك
1: الحاجات اللي بتفرقنا اللي هي خطابات الكراهية دي إنه ناس فلان أحسن مننا ناس فلان أحسن مننا
0: سمعنا يا أخي بس أنت هبشت نقطة كويسة اللي هي العدالة وده كله لكن للأسف اللغة الناس بتكلموا بيها الحس شايفينها في الوسائط الاجتماعية فيسبوك وما عارف تيك توك والحاجات دي لغة غريبة كده واللغة عجيبة يعني فرأيك هل الحاصل ده بيحقق حاجة في بلدنا بيبني بلدنا
1: شوف يا رافض اللغة أداة خطيرة جدا في إشعال الحروب ما إحنا بنقول في الأمثال دائما إنه الحرب أولها كلام وأي حرب في الدنيا دي قامت بكلمة قامت بنقاشات قامت بكلام يتقال كويس وقامت الدنيا وما قعدت ليلة هسي حربنا الأخيرة دي زي ما أنت عارف في كلمات كثيرة جدا اتقالت ونحن وصلنا المرحلة دي كويس وغيرها من الحروب السابقة الكثير من الكلام اتقال وطوال الناس دورت عشان كده لازم تحسب يا رافض للكلام اللي انت بتقوله
0: الناس بيستهتروا بقوة الكلمة يعني أنا الطالب أتذكر لما الآية قالت عن السيد المسيح إنه هو شنو كلمة الله
1: نعم
0: قال البشر يعني إظهار فكر الله وبيان منطقه للبشر فالكلام اللي بيطلع منك بيظهر جواك والسيد المسيح قال كلمة جميلة قال من فضلة القلب
1: يتكلم اللسان.
0: اللسان فإذا إنت قلبك مليان بالحاجات اللي إحنا بنشوفها دي
1: طبيعي
0: تخيل ده هل ده حيبني بلدنا دي ولا حيكون كيف
1: حيدمر البلد لأنه إنت جواك شنو فأنا ما قال كل ينام بما فيه ينضح فأنا لو جواي سلام تلقائيا بقدر أطلع سلام لو أنا مليان حقد وانتقام وكراهية وعنصرية وجهوية طبيعي جدا خطابات الكراهية تكون دائما على بقولها يعني
0: يعني انت عايز تقول للناس اللي بتكلموا ديل مسؤولين وعندهم دور في الحرابة وفي الكتل والنزاعات الحاصلة عندنا حسي
1: مسؤولية 100% أي زول الآن بيحرض سواء كان صانع محتوى ناشط عنده صفحته إعلامي غيره من الحاجات أي زول بيحرض إنه الحرب تستمر هو مسؤول أمام الله مسؤول أمام نفسه مسؤول أمام الشعب السوداني إنك انت حرضت إنه الحرب تستمر ليه ما كلام
0: ما يبقى ما شايف كده هو الزول ده شايف انه انا بتكلم بالبؤمن به وشايفه دي حريه انت ما بتقول حريه وديمقراطيه هو شايف اللي بيسوي فيه ده هو الحريه والديمقراطيه انت رايك شم
1: لكن مع الحريه لابد يكون في مسؤوليه
0: انت كيف؟
1: انت انت حر في اللي بتقوله لكن كلامك ده ممكن يكون خطر على الناس
0: هو شايف انه يا اخي انا الزول اللي قدامي ده ما يستاهل يعيش الزول اللي قدامي ده قتل أبوي وقتل أمي قبل 1000 سنة وقبيلتنا ما عنده أي تعامل معه ولازم ينتهي ده هو رأيه
1: هو ما عارف إنه إحنا كلنا زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت ربنا خلقنا إنه نعيش في الأرض دي مع بعض ونحب بعض وإحنا كلنا متساويين حتى لو اختلفت ألواننا اختلفت قبائلنا اختلفت أشكالنا لكن إحنا مفترض نبقى واحد
0: يعني أنت بشايف إنه القانون ذاته يحاسبه إنه هو ما مؤمن إنه إحنا متساويين إنه إحنا كلنا بشر من حقنا نعيش رغم عن ديننا رغم عن قبيلتنا عن لونك عن جنسك أنت في الآخر إنسان سوداني من حقك تعيش في البلد دي زيه زي الزول اللي بيتكلم في الفيسبوك ولا في التيك توك ولا في الحاجات دي
1: أيوة لو نحن عندنا عدالة في بلدنا عدالة كويسة وعندنا قوانين كويسة بتخلينا كلنا متساويين تلغاية ما في زول بيقدر يقول كلام في حق التاني ودي أبسط مقاومة الإنسان ليه أنت بتقول كلام إنه فلان يموت والتاني يتكتل والتاني يحصل له مشاكل كثيرة جدا جدا فأنت محتاج كل كلمة بتقولها محتاج إنك تحسبها الحاجة الثانية ليه نحن ما نفكر نقول اللغة الممكن تجمعنا كسودانيين
0: كيف يعني أنت رأيك شنو مثلا نقول شنو
1: اللغة
0: يعني شنو مثلا حاجة بتفرقنا مثلا
1: الحاجات اللي بتفرقنا اللي هي خطابات الكراهية دي إنه ناس فلان أحسن مننا إنه نحن السادة وإنتوا العبيد يعني مع الاعتذار للكلمة دي فبتطلع عبارات ما كويسة في حق الناس انت شايف نفسك انك انت الوحيد المفترض تعيش وباقي الناس لا، فدي حاجات ممكن تفرق. انت شايف انه قبيلتك افضل من قبيلتي، دي حاجة بتفرق. فاحنا دايرين نغير الخطاب بتاع الكراهية لخطاب المحبة والحب بين الناس.
0: لكن خليني اختلف معك بس في نقطة،
1: اللي هي
0: الزول ده لو ما كان لاقي ناس بيسمعوه ما كان حيشتغل،
1: ما بالمناسبة
0: ولا حيشتهر. الزول ده بيفتح بيتكلم الناس، للأسف جواه احنا كسودانيين بنحب نسمع الخطابات دي.
1: لأنه
0: المشكلة وين؟
1: لأنه احنا أول حاجة بنمشي ورا الحاجات اللي ما قاعد تبني مجتمعاتنا، دي حاجة. وأي حاجة بتدمر الناس بيحبوها، والحاجات اللي يعني ما بتودي الناس قدام احنا بنمشي وراها.
0: طيب ده ما خلل في شخصيتي أنا ذات، وإنه أنا ده اللي بفتح بسمع كلام زي ده كله كراهية كله كتل كله الناس زي اللي عامل ليه مشغموم سووا ليه باللوم بعرف شنو ده كله، والكلام ده زي ما يقولوا لاقي عندي راحة
1: ومكانة
0: يعني لاقي عندي بتكيف ليه بالعربي البسيط كده. ده ما مشكلة فيني أنا قبل ما تكون مشكلة في الزول اللي بيتكلم ده ذاته؟
1: أيوة دي مشكلة فيني، وأنا محتاج أراجع نفسي. أنا ليه أسمع للأصوات اللي بتنادي بكتل الناس؟ ليه ما أدي فرصة لنفسي أنه أراجع الكلام اللي بيتقال ده؟ أنا محتاج أخذته في المقياس وأخذته في الميزان، هل الكلام اللي بيتقال ده صح؟ أنا ما محتاج أتخمى وراء أي كلمة بتتقال في العالم، لازم أفحص، لازم أفتش، لازم أدقق في الكلام اللي بتقال.
0: يعني هو أنت بتقول مسؤوليتي أنا ولا مسؤوليته هو؟ الناس شايفة أنا ما مسؤوليتي ياخد ده كلام في الهواء زي ما بقوله لا بودي لا بيجيب، ما عارفين إنه الكلام ده بيأثر فيني ولا ما بيأثر فيني.
1: أنا شايف
0: ودي مسؤوليت الزول اللي بيتكلم ده.
1: أنا شايف إحنا الاثنين مسؤولين. أنت مسؤول يا رافض إنك تطلع كلام يبني وكلام مملح وكلام كويس، وأنا ما أسمع لأي كلام بيتقال. أنا محتاج أسمع للكلام البني، الكلام الإيجابي، ما اللغة
0: لكن كلامهم سريح وحاجاتهم بتصل جوه كده، واللغة دي بتصلك ما زي باقي الناس.
1: اللغة كويسة لكن مغلفة باسم يا رأفت، محتاج إنك تجيف أي كلمة. ما كل كلام حلو هو جميل وبيبني، في كلمات كويسة جدا نحن بنقولها لكن ما وراء الكلمات. نحن نحتاج نفحص الكلام اللي بتقال عشان ما نقع في اي،
0: يعني انت عايز تقول الكلام اللي بنسمعه ده
1: كلام جميل
0: دي
1: في شكله
0: بتاثر فيني جوا بتغير فيني
1: بتاكد، لانك انت الليله بتقال لك حاجه طوال، انت بكره هتمشي تنضم لجماعه محدده عشان تقاتل معاهم عشان تقتل الناس التانيين عشان تحرض عشان عشان عشان. فانت قبال ما تتحرك تفحص الكلام اللي بتقال. انا في راي
0: في آية جميلة أنا تذكرتها، قال الحكيم في سفر الأمثال
1: أي.
0: قال له الكلام النمام ده لقم حلوة تنزل جوه البطن
1: أي.
0: فهل الكلام ده حسي إحنا كسودانيين لما أنت واحد يفتح لايف وتلقى 10-20-30 ألف بيحضروا وبرسل له قروش كمان وكل الكلام بيكون نبذ في مجموعة معينة أو كراهية في مجموعة معينة أو تمجيد لقاتل ولا تمجيد لسارق ولا انت ذاته كإنسان كسوداني، ما بعد شوية مخك ذاته حيتحول مع الحاجات دي.
1: وبالمناسبة في ناس لو ما دخلت سمعت كلمات زي دي كأنه عندهم مشكلة بيجيهم صداع، لأنه يا
0: إدمان يعني
1: إدمان وتعودوا على الحاجة دي. والحاجة الثانية إنه العالم يعني ما بيدفع إلا في البرامج وفي الكلام اللي بيدمر والبنهي المجتمعات كويس. ليه؟ لأنه العالم ده وضع في الشرير، فإحنا محتاجين إنه لغتنا تبقى لغة سلام، لغة بناء، لغة تآخي، لغة قبول لبعض. فبتجيب قروش لأنك أنت بتقول كلام ما مسؤول في اللحظة. البرامج الكويسة ممكن تبني المجتمع.
0: يا عزيز برنامجنا ده تزول بسمعك ما في زول حيسمعك يعني بتقولها الناس حيمشوا بس يسمعوا لها ساعة من ليه وسوي ليه وقتلها.
1: لكن أنا أتمنى نلقى واحد بس يسمع البرنامج ده ويعرف إنه في حاجة مختلفة محتاج يسمعها. أنت ما تنساق ورا الكلام اللي بتقال، وكانك أنت ما عندك رأي وما عندك شخصية ممكن.
0: يعني أنت عايز تقول إنه الوعي بتاعنا لازم يتغير، ينتبه أنت بتملاه بشنو؟ يعني تفكيرك عقلك ده بتملاه بشنو؟ هل بيخش فيك ده هو اللي حيغير شخصيتك وحيغيرك كده. فهل أنت مبسوط من الحاجة اللي بيقول الزول ده وعايز تبقى زيه عشان كده بتسمع عليه، ولا أنت شايف الطريقة الماشي فيه ده غلط ويا هو الودانة للحاصل حسي ده ولازم نتغير ونبتدي نسمع حاجة نظيفة؟
1: شوف لو ما بنيت حياتك على أساس راسخ على منظور كلمة الله، أي رياح ممكن تسوقك، أي كلام أنت بتشوفه جميل، لكن لو جيت قعدت وبنيت حياتك على ضوء كلمة الله حياتك تتغير، وما حتسمع وما حتقبل أساسا إنك تسمع لأي كلام بتقال.
0: يعني حسي في رأيك إحنا إعلامنا ده في السودان، طبعا برضو زمان كان عندنا حاجة اسمها وزارة الثقافة والإعلام، الإعلام ده بس كان يعود التلفزيون والرادي، ما عندنا غيره. حسي بقى أي زول بقى إعلامي، أي زول فاتح لي لايف
1: ويحتقر الناس
0: ويتكلم وبقى إعلامي، في أوطك دي بقيت إعلامي،
1: ما في رقم
0: عينه، أنا يا جماعة بسوي شنو، بلبس شنو، باكل شنو، فبقى أي زول إعلامي، يعني بقى أي زول عنده محتوى في صفحته ولا في تيك توك ولا في واتساب حالات، بقى إعلامي وبقى بوصل رسالة. إحنا نعمل شنو عشان نعدل الرسالة دي وتكون رسالتنا مقبولة ومحترمة؟
1: عشان الحياة تتغير محتاجين أنا وإنت نبني الوعي بعض، والناس تفهم وتعي المشكلة الأساسية، وما تنساق وراء أي رياح ولا أي تعليم، بل أنت تفحص الكلام اللي بتقال زي ما أنا قلت، لأنه الكلمة لها أثر قوي جدا جدا في نفوس الناس، ممكن تدمر وممكن تبني.

0: ده ما ربنا وجوا قلبك يا هو
1: الشرير
0: ده ما حطلع شيء ما حطلع حاجة نظيفة.
1: أيوة.
0: يعني هو في الآخر زي ما قال السيد المسيح قلبك ده يا هو حيخرج منه كل الأفكار الكتل والزنا والسرقة والنهب وعدم القبول الآخر وكذا، لأنه أنت في الآخر قلبك نجس وشرير. فإنت ذات أظن بتفتح لايف ده أو بتفتح الفيسبوك أو بتفتح حتى حالتك في الواتساب بتكتب حاجة بتأذي زول ولا كده، ده بوري جوا قلبك في شنو بالضبط، في الشرير ولا في الخير وفي ربنا. فانت ذاتهم المسؤولية للزول اللي بيسمع وللزول اللي شنو بيتكلم، يعني انت ذاته بتطلع شنو بتقول شنو،
1: لانه يا رفض ما بنا راغب الكلام اللي بنقوله. نحن خلاص يعني وصلنا مرحلة انه ضمائرنا كأنها ماتت، احنا بنقول اي كلام والسلام، وما عارفين خطورة الكلام اللي احنا بنقوله، فمحتاجين كل كلمة تتقال نعمل لها ألف حساب، وندي مساحة للناس اللي بتتكلم في الحاجات اللي قاعد تبني المجتمع ممكن تكون ملح ونور. وكمان محتاجين نفكر انه ما نحتقر حاجات الآخرين، بالذات الحاجات اللي ممكن تبني. مرات أنا ممكن أكون عندي حاجة كويسة ممكن تفيد المجتمع، لكن لأني بنتمي لقبيلة محددة أو بنتمي لفئة محددة، فالناس ما ممكن ما تسمعني، حتى لو كنت عندي رسالة كويسة جدا ممكن نغير المجتمع، لأنه نحن ذاتنا بنخوض يعني محددات لنسمع منه ومن المفترض يتكلم. في ناس بيفتكروا أنه أنا بتكلم لأنه بنتمي للجماعة بغض النظر أنا بقول فسنو، لكن أنت في نفس اللحظة ممكن يعني تبث سموم في المجتمع، تنشر أفكار متطرفة، أفكار تهدم، أفكار تدمر الأجيال. فإحنا محتاجين نشوف الكلام اللي بتقال ما الناس بيقولوا فيه.
0: أنا في الآخر يعني بقول إحنا محتاجين نوع للبنسمعه زي ما إنت قلت، ومحتاجين نوع للبيطلع مننا وننظف قلوبنا، ننظف أفكارنا زي ما إنت قلت برضو، نقبل التنوع الموجود في بلدنا، نسمع إنه حنسمع من زول مختلف منك وحتسمع منه كلام سمح بيبنيك، وحتسمع من ده كلام سمح وتاخذ السمح من كل الناس دي. فدي مسؤوليتنا، ونؤمن انه الوعي ده فيك، الكلام ده قوي انه بيأثر فيك، فانت تكون واعي وانت بتقول شنو، واعي برضو وانت بتسمع شنو عشان ما يأثر فيك. وده حتى من بيوتنا، من امهاتنا، من بربوا فينا في بيوتنا، بتقول شنو لولده وبتعلم شنو. ده فرصة انه احنا نراجع حياتنا، نراجع قلوبنا، نراجع افكارنا، عشان بلدنا دي تتبني على أساس كلمة ربنا وأساس ربنا، اللي هي الحاجة الوحيدة الممكن تبني حياتنا بصورة سليمة ويكون بلدنا فيه سلام واستقرار.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، الأصحاح 18 من سفر الخروج، بيتكلم عن يثرون لما مشى يزور موسى. تعالوا نسمع، لأن الموضوع ده فيه نقاط مهمة. دعوة لك تسمع الموضوع ده وتفهم أكتر عن القصة دي.

Hini no hadid aniyede tuona tumifiriti embalib di aniyet. Amsi hinin tuhalaga tutamnasumatib. Ho hadid aniyede tuona ulbanit karamati minwa umajlisit tukhemati dhai imhalagawa shagwadi tashwa shimutit salitwa ulbanwa asalilwa holyabwa tosabwa imbareo hadid aniyet. Ufasilu mheitamun gabati hindiye libani lawit karamati min diya. Unumhin fadiktamu ay santimitra gwimad ikate. Fadiktamu ay santimitra mara ikate. Ashadiktamun santimitra tagegab ikate. Daab baro oknay damab ibare. Imhakwalwa kassa idarawa aadawa nas dimmara sitoko. Dimmaray sil hoy kulila. Malu dimmaray fay tikaramati mini dhai tiya. Malle idarak yamarriwani wi tiya. Yamuda baro itfayik hai imabikna. Yamuda gabati hindiye shagama. Are bare dimarab sitoko. Tikaramati min ugaladi sanduki fire tefe tusitarati suri dasa. Ugaladi sanduki makwal efe pasenai suri dasa. Ani ben omin imaro gande. Harun tilamba isomiro ibaki tikaramati mini fajirka. Shikwan liban illiw. Baru himni tilamba balolsini hop ibaki masi liban illiw. Aflay ulban onkwana isuri dimab tas tasi ituli windi. On omin wer liban hoy baliuna. Tari warit atolwat karama tari harroit karama hoy bafir ana. Kwament karamahan ki bafifna. Wawulib gal dor Harun bare eda atharine. Un tutharati shaga are ibaki idanubet karamati boi ikate. Tas tasi damine. Tun tuna onkwana idhai winnet mugaddas tikate idi. Maliya onkwana Musa idhai. Israeli hansib hop galka ithasib hop ibaki onkwana idhai umidhaniyo jillai nat kwansiet tonat. Bare hansib hop are nasibe than ki dami ki din. Unafar uithasib ka ibaki ashtete mallagae shalikna kwansi onkwana idhai mugaddasat karama ikatin. Omin umugaddasi shekali tayati bet tuna taguk girisha tikati. Balin kassa hasabtit hasamin. Are taguk haula tare makwal ikatin. Ibaki onkwana idhai karamat ifarana. Uday igaba shekali tarabi makwal ibaki iyauna. Uday imiskina are umidaniuna jillai onkwana idhai karamat ifaranho shalikna bifarene tonat. En imhalaga israelae nunama. Bara are umajlisit tukhematit khidmatiba. Onkwana isuri israelae idhai shanit ikatin. Bara en imhalaga umidaniuna jillai. Ikwesna idi. Malia wankwana Musa idhai balo itash shagama otash asasi ki hoidia. Tikaramati minwa umajlisit tukhemawa eftik dasat yam hoidia. Harunwa yarahwa are ayehwa iragadayehwa en yame ishagudna. Bara umajlisit tukhema shumenevka. Biyayni jillay yame ishtagwidna. Masi are
برا اتولوات كرامة فرقاتيت شقاميني جلاي تكراماتي مين اذا ولنوب بياني جلاي يا يهوى رقدا يهوى اشا قدنا تونتونا اري هارون هو وتاسو هو ديما تاس تاسي واجبتونا تكاتي ايدي مليا انقوانا موسى ايدهاي تنتي شاكوينا يكسا أساقر كيلوت يميما مروة مي كيلوت شكوان غرفابو مي كيلوت شكوان أقابو أري أساقر كيلوت شاكوين هدلتو فدق لترا ناس سيتوني سليتو هوي شاو إن باري مقدس شموتي سليتي تيا شاكويناتي كانانيغا شاقاماب إكتيت شاكوينتي أري شاو بيت تونا مقدس شموتي سليت تكاتي مليا توم باتو ومجلسيت تخيمة هاي شميتا وقالادي صندوقان هاي شميتا تترابيزاو كسي اقردهو تلمباتي مباكاو اقردهو أولبانيت كراماتي مينو أتولوات كراماتي مينو كسي اقردهو أوتشو وساسوهو هاي شميتا تين تينا مقدسات تكواسية أفلاي باتا ونيت مقدسات إكاتينا أري باتي تتتنينا كستو مقدس تكاتي هارون و أري هو شميتا أري مقدسات كواسة أفلاي برا فقيرياب أكيتيت أنيب شقامين إسرائيل إذهاي أمبرو مقدس سليتي شموت إكاتي تاس تاسي أري داميني وآدمي غروي كي بافيف إكاتي سليتك هن أون تانيت باشاقاما أمبرو مقدسو أري جيبوكنا مقدس إكاتيت توناتي شاكوين باتو تيتيت ديتيت فقيريب باكاي هاي شميتك إباكي ودايسو اتكتا اندي ديايدي مليا وانقوانا موسى إدهاي شكوان شاكوين يكسا ملوكتوا دفراتوا تفوا يكسات نس شكوان لبانيب شاو أمبرا كسا نادير أو دينامين امباري شاكوينتي شاوات شاكوينتي كانانيغا شاقاماب اكتي شكوان لبان هايد ايا ميلك هوي شاوات اري نسوا مقدسوا كواسا شالكنا هوي هوغات بوك كواسا مليا ومجلسيت تخيماتي وغالدي صندوقي سوري داسا اني بنتوي امارو قندي بيت تونا ونيت مقدس دوك اكتتندي باروك اقنايوك داي اري اون اولبان تيتيب باشا قاما تون تونا وانقوانا ايداي مقدس تيكاتي شكنوني جلاي اون اولبان تيتيب شقاميني بكا اباكي ودايسو اتكتا اندي ايدي وفاسلو ميتامون وانقال مليا وانقوانا موسى ايداي شبيبا اني بساليل اوري اور هوري اور يهوداي تقابيلاتي اكاتيب واسن اني بارو وقواساناي اشوكي اتب اكرروا فاماتوا كانانتوا كسي جنساي شاقا اسوكين بارو دمراوا اشتيتوا بالويوا استاب أقواس بارو ياوي كتاتي تنقيب يندي هشيني كسي جنساي انقشتي شاقا اري شاقاميني ماسي اري اني اوهولياب اخي ساماكي اور دانيت تقابيلاتي اكاتيب هن بارو اشتيمي جلاي واسن اني ماسي بارو هن كسو انقشتي شاقاي كانان اسوكين اني باروك سويني تينا كستي اسوكين
ومجلسي التخيمة هو وقلدي صندوق هو والسيناي كي ايفيب هو كسي تخيماتي قدي ايرا هو تترابيزا هو اقدي هو ادمارا او نسناي لمباتي ما بكوا كسي اقدي هو والباني كراماتي مين هو تكراما تطلواناتي مين هو كسي اقدي هو او تشوى تميسا نيتي هو ما سياري يهلاكا يميدا هو هارون وفقيري هو ياري هو يهلاكا مقدسة يفقيرمتي شقا شقا مينوب اتكوينيب كسي هو شموتي سليتوا شكوان لبان اومين مقدسي دايوا هاي دينيت كانان اسوكين امبري اني باروك سويانيت توناتيت ادانيت توناتيت مليا وانقنا موسى اداي اسرائيلي سويا اني توسبتيت اينا دايب قدنا توم باتو انيبوا باريكوا تاس تاسي ابتكين تيفيت علاماتي افلاي اني وانقنا باريكنا مقدسة اكواسيب اكتيت تونا ايكانتيادنا توسب دوكنا مقدس تويت داي قدنا توسب نجاسينيبكا اباكي اياي توسب شغاب شغامينيبكا اباكي ادهيسو اتكتا اندي اسراماتينا شغامتينا لكن توين اسراما توسبتو اري هوي فينانا باتو انقنا ادهاي مقدس تكاتي توسب شغاب شغامينيبكا اباكي اياي اسرائيلي توسب انقدنت توناتو تاس تاسي هوي ايدينا اري دايم غلط تكاتي توم باتو انيبوا اسرائيلي هو ابتكين ديماب علامات تكاتي انقنا اساقيت ييناتي توبوتوا تبريوا شغاميا لكن توين اسراما اشاغا سنغداي فينيا ديا ايدي وانقوانا اوربا سيناي كي موسى بلي سمياي فايسيانو تبداتي اوي لا امالو برو هي اوي لا وقواساناي جيبالايتي كتابا اني ندايوني داينا نسريوك نعكو بيتو ناتيب ام باليب تمفرتي ابني دي تونا تنسريوه تكنا داينا شال الله يتمرنا تهارونينا كشال الله يتمرنا اتونا ام باتو ام باليب هيني دييتو اري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب ام باريو ام باليب امسيو داينا هون

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. أجار أجار واحد من الناس المهمة جدا جدا لك. أنت قاعد تتعامل معاه كيف؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، المشكلات بين الأبناء من عمر 12 لغاية 20 مع أبهاتهم في البيت.
1: بلاكي متل ورئيتي أدرى أتانسينا كي كواكيتسي أصبح بلاكي متل كلكم دعاءكني.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. وحلقة الليلة بتتكلم عن أنت داير شنو؟ ده سؤال اليوم، والسؤال ده في غاية الأهمية.
1: إيش نيا يا شيخنا؟

سلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك. بنسأل عن حالكم وعن صحتكم ويا رب تامين ولامين وزي ما نحن بنتمنى لكم. لكن لو سألتكم انتوا بتتمنوا لنفسكم شنو؟ لو كل زول سأل نفسه أنا بتمنى لنفسي شنو؟ أنا داير يكون عندي شنو؟ بغير القروش بتتمنى شنو غير القروش؟ عايز شنو يكون في حياتك؟ في ناس كتير بيقولوا عايزين الصحة، في ناس يقولوا عايزين الأولاد، في ناس بيقولوا عايزين الحكمة والأمان عشان نحل بيه كل المشاكل اللي عندنا، وكما في ناس بيقولوا عايزين ربنا يغفر لنا وعايزين نعيش في غفران ونتعلم إنه نحنا نغفر للناس عشان نكون مرتاحين وضميرنا هادي من جوا. في ناس تقول لك أنا داير البركة لحياتي، داير حياتي تكون مباركة، داير كل حاجة أمشي فيه وكل طريق أمشي فيه يكون ساهل، يكون مبارك، أجيب منه سمر. خلينا أقول لك إنه كل ده الله وعد إنه يديك له، وعد إنه يحققه لك، لكن بنرجع نقول الله عنده دور ونحن عندنا دور. أنا لو طلبت حكمة وعايز أكون زول حكيم وكل الناس تشهد تقول لك الزول ده حكيم، لو حصلت أي مشكلة أمشي جيبه، ولو دايرين راي سديد وسليم وموزون 100% أمشي جيبه فلان، هل أنا ممكن أصل للنقطة دي؟ أيوة أنا ممكن أصل لها، لأنه ربنا كلامه ما بيتغير، لأنه الله وعده اللي أداك له ما بيتغير. المهم إنك أنت تعرفه كيف وتعرف تصل له كيف وتعرف تمد إيدك وتمسكه كيف. ونجي نشوف الكلام ده الله قاله لنا وين. قاله لنا في يعقوب الإصحاح الأول والآية 5، قال إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. فسيعطى، فسيعطى دي تأكيد، تأكيد أطلب من الله حكمة بيديك ليها. المشكلة مش في إنه الله يديك ليها ولا ما يديك ليها، المشكلة إنك أنت بتطلبها كيف، بتطلبها بيعطوا طريقة، بتطلبها عايز بيها شنو، هل طالبة لمشيئة ربنا، هل طالبة عشان تمشي بيها في مشيئة ربنا، ولا عايز الحكمة لمصالح عندك. ربنا وعدك إنه يديك الحكمة، ووعد إنه بيدي بسخاء بكدرة بوفرة، لأنه أنت بتطلب من ملك الملوك، لو طلبت بديك، لكن بديك قلنا لما تكون حسب مشيئته حسب إرادته. أنت لو طلبت الحكمة الروحية عشان تفهم تعاليم ربنا وتطبقها بشكل عملي هتطيك الآية، خاتمة الآية فسيعطى. ربنا لما يقول بدي معناها بيدي، ما معناها بغير رأيه، ما معناها حيفكر ها أنا أدي ولا ما أدي، لا. لو كانت فعلا الحكمة دي أنت طالبة لحاجة في إرادة ربنا في مشيئة ربنا، زي ما في ناس بتطلب الحكمة الروحية عشان تفهم تعاليم ربنا وتخضع، فدي مختومة عندهم، الموضوع منتهي، يعني حاجة ونتيجتها، ما في أي كلام في النص. طيب في رسالة يوحنا الأولى بتقول حاجة تانية، بتقول لنا لو نحن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. طيب نحن لو طلبنا إنه في ناس طلبت الغفران ربنا يغفر لهم، نحن يعطوا خطايا، نحن عايزين نطلب، ممكن نطلب كل غفران من كل حاجة، نطلب الغفران من كل غلط نحن عملناه، بس لكن هنا مرتبط طلبتنا بحاجتين، إنه ربنا أمين وعادل. يعني أنا ما أكون شايلة مال زول واجي أطلب الغفران وقول يا ربنا سامحني عشان أنا شلت المال، في خطوة أنا لازم أعملها لأنه ربنا أمين وعادل. ما أكون قايلة نميمة في حق إنسان ومؤذياه واجي أقول أطلب الغفران من ربنا وقول له أنا غلطة وكن بدون ما أنا أعمل الدور، لأنه أنا بطلب الكلام ده من شخص أمين وعادل. طول ما أمانته وعدله موجودين لازم طلبت تكون موافقة الاثنين ديل، لأنه بعد كده قال شنو؟ قال حيغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أنت لو طلبت الغفران وعملت عليك إنك وقفت الموضوع، تبت، رجعت الحقوق لأصحابه، هتنال التطهير من كل إثم. طيب هي كل الخطايا اللي نحن عايزين نطلب من الغفران إلا تكون حقوق؟ لا، أنا ممكن مرات أغلط في نفسي، ممكن أغلط غلطة ما حاجة مادية عشان أنا أرجعها. هنا ربنا طلب مني أنا أحترف بالغلط ده. ليه؟ لأنه احترافك بالغلط بيخليك إنك يكون واضح قدامك، وبالذات لو كان قال احترفوا لبعض بالزلات،
لأنه الزلة دي أنت لما تعترفها في زول بشاركك فيها بوضحها لك، أنت بتكون خلاص كسرتها جواك، لأنه الحاجة اللي مكفولة جواك اللي أنت ما بتتكلم عنها ما بتتعالج، بتقعد جوا وبتخزنها جواك وبتنميها، هي ما بتكون قاعدة محدودة ومكفول عليها، لا بتكبر. عشان كده ده الاعتراف بالغلط، في أخطاء دايرة مننا نحن نقعد نحترف بيها نتكلم عنها. نكمل كلامنا في النقطة دي، ما بس إنك تحترف عشان تخفف الحمل الجواك، لا لا لا لا، قالوا لنا في حاجة تانية، لأنه في ناس محتبرة نفسها إنها ما بتغلط، يعني الغلط ده أنا ما بجي جنبه، وده كلام خطير جدا ومنافي لكلام ربنا، لأنه ربنا قال إنه النعمة والرحمة للناس اللي بخطئوا. أنت طول ما بتقول أنا ما بخطي وربنا قال كل الناس أخطأوا، فأنت هنا بتشيل من حياتك النعمة وبتشيل من حياتك الرحمة، لأنه ربنا قال أنا بديهم للناس اللي بخطئوا اللي بيحترفوا بغلطهم، واللي بيجوا قدام ربنا وبقولوا له يا رب أنا غلطت في النقطة دي، غلطت في الحاجة دي، أيوة أنا ممكن ما قادر أمشي أقول للناس لأنه ما حيتفهموا، لكن يا رب جاي أقول لك أنت. ده معناه شنو؟ معناه يا رب أنا محتاج إنك تمد إيدك وتشتغل فيني، معناه يا رب أنا بفتح لك نفسي، معناه يا رب أنا محتاج مساعدتك. وبنلك الكلام ده مربوط بالآية الموجودة في أخبار الأيام الثاني الإصحاح 7 والآية 14 اللي بتقول إذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطاياهم وأبري أرضهم. هنا ربنا طالب مننا إننا نرجع عن الطرق الردية، طالب مننا نرجع عن الطرق الردية. الطرق الردية دي أي إنسان هو عارفة، أي زر عارف يا طريق ردي هو ماشي فيه، دي ما محتاج إنه نحن نقعد نقول ده كذا الطريق ده ردي الطريق ده ردي الطريق ده، لا لا، كل زول جوا نفسه عارف الطريق الردي اللي هو ماشي فيه. ربنا قال لك ارجع منه، ده قرارك انت، ده دورك انت، انت اللي تعمله، ما في زول تاني بيعمله لك. ارجع من طرق الردية اللي انت عارفة. في اللحظة دي ربنا قال لك انا بسمع صوتك وبغفر لك وابري ارضك، مكانتك اللي انت فيها هتبقى سليمة، هتبقى معافى. فعشان كده ربنا طالبنا انه نتواضع ونخضع، والخضوع هيرجعنا للحلقة بتاعت في فرق بين الخضوع والاستسلام. قلنا الخضوع بيجي بإرادتنا، بيجي عن صغة، بيجي إنه أنا لما أخضع وأسلم، التسليم ممكن مرات يكون إجباري، لكن الخضوع هنا التسليم التام بالإرادة، مرتبط بالإرادة، مرتبط بالصغة. طيب قال لنا في ملاخي الإصحاح 3 والآية 10 قال لنا فيها هاتوا إلي جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة وأفيض عليكم بركة. دي الناس الطالبة البركة في حياتها، طالبة إن كل طريق يكون فيه بركة، يكون فيه أمان، يكون فيه سلام. ربنا هنا مش قال أنا بدي بفيض فيضان، نحن عارفين الفيضان بيجي إملى المكان ويزيد، ده مرتبط بحاجة، مرتبط برضو أنت عندك دور. طلع العشور اللي نحن مرات كتير بنستهون بيها، اللي نحن ملخبطة بينه وبين العطايا اللي نحن بنديها، العشور ده حقت ربنا، لكن اللي أنت بتديه وبتقدمه ده داخل في العطاء، ففرق بين العشور وبين العطاء. فنحن مرات بندي وبنساعد بنفتكر أنه لا أنا بساعد من عشوري، لا، نحن عايزين ننتبه للنقطة دي، لأن النقطة دي سبب البركة في حياتنا، سبب البركة بالفيض. ونحن عارفين أنه ربنا ما بيغير كلامه، بس تاني بنرجع وبنقول ربنا عنده دور ونحن عندنا دور، لأنه نحن بنعبد إله نظام وربنا بيعمل من خلالنا، لأنه نحن صنعة يديه. الناس الدائرة تعيش في سلام، الناس الدائرة تعيش بدون مشاكل. بنلقى الكلام ده في مزمور 18 والآية 3 إنه ربنا وعدنا إنه نحن نتخلص من الأعداء. الأعداء ديل ما محددين، أي أعداء بالنسبة لك، أي حاجة عدو بالنسبة لك بتسبب لك ضرر، حتى لو كان فكرك في راسك ده، حتى لو كان قلبك، حتى لو كان علاقاتك، ربنا وعدك إنه يكون معاك وإنه يخلصك من الأعداء ديل. لكن طلب شنو ربنا قال؟ في ناس عندهم مشاكل ضخمة في حياتهم، مشاكل زي ما نحن بنقول شديدة قوية،
وعايزين ربنا يحلها اليوم. ربنا ما وعد انه يحلها اليوم، لا وعد انه يحلها اليوم، لكن قال اعمل شنو؟ قال اولئك صرخوا والرب سمع من كل شدائدهم انقذهم. انك تطلب المساعده من الله تصرخ، دي الصرخه دي تعبير اصرخ، وانا لما اصرخ معناها خلاص انت الامان، انت اللي عندك الحل، انا مسلمت، ما في يدي اي حاجه. في فرق بين اني انا اطلب واقول بالراحه، لكن لما اصرخ داير انتباه، خلاص انا انا انا انا كنت كل اللي عندي، ده كل المشاكل اللي عندي، شدايد مش مشاكل ساي، مشاكل شدايد، يعني كل مشكله لها وزنها. فربنا برضو وعد انه يحلها لهم. عرفتوا انه وعد ربنا صادقه وما بتتغير، وانه كل اللي بنطلبه في حياتنا ربنا بدينا له، لانه هو قال انا عايز اديكم حياه وحياه افضل، لكن بس في قانون وفي نظام وفي ترتيب عشان نحنا ننال كل البركه دي. وبعد كل اللي تمنيناه لنفسنا، ان كنتم انتوا ولا انا، حنجي راجعين قدام ربنا ونقعد نقول له شكرا. هنقول له شكرا يا رب لانك انت اله الامس واليوم والقدر. هنقول له شكرا يا رب لانك انت ايدك بتطبطب علينا، لانك يا رب توعدتنا بالبركات، لانك يا رب انت اديتنا قيمه في الحاجات اللي نحن بنعملها، لانك يا رب علمتنا انه نحن ما نكون متكاسلين، علمتنا انه نحن بنشترك معاك في كل حاجه. بنشكرك يا رب على المكان اللي انت اللي اديتنا ليه، بنشكرك يا رب انك انت من حبك لينا يا رب اديتنا مساحه انه نحن نتحرك، ما اديتنا اوامر نحن ننفذها، وما نزلت علينا يا رب عقاب بدون يا رب ما تفهمنا. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لانك انت اله بتصنع علاقه معانا، انك اله بتمد لنا يدك وبتمسكنا. بنشكرك يا رب لانه انت طرقك يا رب مختلفه عن طرقنا. بنشكرك يا رب لانه انت افكارك مختلفه عن افكارنا. بنشكرك يا رب لانك انت اللي بتحتوينا، انت اللي بتكبرنا، انت اللي بترفعنا. بنشكرك يا رب لانك انت عايزنا نكون في ابهى صوره. يا رب لكل المجد وكل الشكر.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر سلامات ومساء الخير على كل الأحباب على كل المستمعين الناس اللي بيستنونا دائما في الوقت ده بقول لكم أهلا ومرحب بكم وين ما كنتوا إذا كان سامعيننا داخل السودان ولا خارج السودان بنقول لكم حبابكم في أي بقعة في الدنيا أنتم موجودين فيها بحييكم من القلب وبتمنى لكم أمسية هادية كده عامرة بالخير والبركة وربنا يجعل أيامكم كلها أفراح ومسرة تحية كمان كبيرة لأهلنا في السودان خاصة في الخرطوم والجزيرة نهر النيل الشمالية والبحر الأحمر كسلة القضارف سنار النيل الأبيض ودارفور وكردفان الكبرى حبابكم بكل ولاية السودان المختلفة ولكل قرية ومدينة وفرقان ربنا يحفظ السودان وأهله ويزرع كمان في أرضه الأمن والسلام والطمأنينة ويجمع القلوب على المحبة والخير تحية مليانة شوق ومحبة لهن المغتربين في كل أنحاء العالم للناس يعني بعدتهم الظروف ظروف الحياة القاسية بعدتهم عن الوطن يعني بقول لكم سلامات خاصة لقلوبكم اللي لسه متعلقة بالسودان وبقول لكم ربنا يحفظكم ويكون معاكم وين ما كنتوا يردكم سالمين وغانمين وتامين دائما ولامين ودائما يعني تظل الفرحة عامرة وأخباركم كلها خير حبابكم أنتوا بتتابعونا دائما في ساعة سمر ساعتنا أبين نقضيها ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان في واحدة من المواضيع المختلفة اللي يعني بنتابعها مع بعض إذن أعزائنا برحب بكم مرة تانية بقول لكم أهلا وسهلا بكم وبكل زول فتح الراديو هسع وبيسمعنا إذن تعالوا مع بعض نستمع الأولى باقتنا لكن خليني في الأول أرحب بكم أنا إيناس إسماعيل طبعا بكون معكم كل يوم عبر الميكروفون وبرضو الفريق العامل بوصل لكم خالص التحايا وبتمنى لكم يوم جميل وساعة كده جميلة وموفقة ومباركة وكمان تدينا تعزية خاصة من الله إذن أولى ترانيمنا مع المرنم عبد الله كوش نستمع

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

مرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك، وكمان شكرا للمرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. يعني ترنيمة فعلا بتعبر عن احتياجنا الحقيقي للسلام، خاصة في الفترة اللي مرينا بيها، فترة الحروب الصعبة دي. فبنقول مثلا إنه كيف ربنا حيدينا سلام وسط الحروب دي، وسط التعب والمشاكل، وكيف أنا أقدر أختبر سلام الله في حياتي. عشان كده المرنم بيقول ده سلامنا سلام عجيب، انت لو دقت سلامنا بلسانك انت تعلن سر ايمانك بيسوعنا. اكيد سلامنا سلام عجيب ما حنختبره الا لو احنا فعلا عشناه. عشان كده اعزائنا المستمعين بنصلي دائما وبنرفع بلدنا الغالي السودان انه ربنا يفتقده بسلامه العجيب. تعالوا مره تانية مستمعينا الاعزاء نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمه برضو مع المرنمه نانا احمد، ترنيمه جميله ورائعه، نانا بصوتها المحبوب والجميل والشجي اكيد يعني حتقدم يعني اروع ما عندها. اذا تعالوا مع بعض نستمع.

حباب كل الناس اللي انضمت لنا هسا، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وسعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي أمسية جديدة وفي ساعة جديدة من ساعة سمر. أعزائنا المستمعين، بعد ما استمعنا للترانيم الروحية، حابة أخذكم الليلة في الأمسية دي في موضوع كده خفيف، ممكن يكون يعني بنسمعه كتير جدا جدا، وفي كمان كلمات كتيرة لكن مثلا بنمر بها في حياتنا اليومية، لكن لو وقفنا عندها شوية بنلقى إنها بتبني الإنسان وبتخلي المجتمع أقوى وأجمل وكمان يعني أنشط وأرقى. إذن من أهم الكلمات دي الالتزام. الالتزام ما كلمة بنرددها ساي، ولا مجرد قوانين أو تعليقات يعني بنقولها. الالتزام هو قيمة وأخلاق وأسلوب حياة، هو إنك يعني تكون زول صادق مع نفسك، وقبل ما تكون برضو صادق مع نفسك هو إنك يعني تفي بوعودك وتحترم زمنك وزمن غيرك وتقوم بواجباتك حتى لو ما في زول بيراقبك. في زمن بقى تيو السرعة والعجلة جزء من يومنا، بقى الالتزام تحدي حقيقي لناس كثيرين، تحدي في البيت وتحدي في الدراسة وفي الشغل وحتى في علاقاتنا مع الناس. لكن الحقيقة إنه المجتمعات يعني ما بتتقدم بالصدفة، وإنما بتتقدم بأفراد ملتزمين بيعرفوا قيمة المسؤولية وبيؤمنوا إنه كل عمل صغير لو اتعمل بإتقان والتزام ممكن يصنع فرق كبير جدا جدا. في حلقتنا اليوم يعني نتناول يعني مع بعض كده معنى الالتزام، وليه هو أساس النجاح في حياة أي زول، وكيف ممكن نزرعه في نفوسنا وكمان في أولادنا، وشنو العقبات اللي بتخلينا أحيانا نقصر في الالتزام، وكيف كمان نتغلب على العقبات دي. فكونوا معانا في رحلتنا الليلة، وأكيد حنستفيد كتير من خلال حديثنا مع بعض وونستنا في الأمسية دي. لكن حابة يعني تعليقاتكم أشوفها كده على يعني الواتساب، وكمان بكون سعيدة جدا جدا إذا شاركتوني بأي نقطة من النقاط اللي إحنا ماشيين نتكلم فيها. وقبل ده تعالوا مع بعض نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 359.

شكرا لكل أحبابنا المرنمين فرقة الترنيم إذا كانت أفراد ولا يعني جماعة. أنا بقول لكم شكرا لكل يعني ما بتقدموا للترنيمة السودانية بعربي جوبا. ربنا يبارككم وأكيد دائما حابين نسمع المزيد من الترانيم الروحية. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي هو عن الالتزام. لما نتكلم عن الالتزام أول حاجة بتجي في بالنا إنه الزول يكون ملتزم بمواعيده أو بشغله، لكن الحقيقة إنه معنى الالتزام أوسع وأعمق من كده بكثير. الالتزام هو إنه الإنسان يكون قدر كلامه، ده في الأول طبعا، وقدر المسؤولية الممكن يتحملها، يعني لو وعد يوفي بوعده، ولو يتكلف بمهمة يؤديها بكل إخلاص وإتقان، ولو عنده واجب ما يقصر فيه. والالتزام ما مرتبط بوجود رقابة أو خوف من عقوبة، لكن مرتبط بضمير الإنسان وقناعته إنه العمل الصحيح لازم يتعمل سواء زول شايفه أو ما شايفه. والالتزام كمان أعزائي المستمعين بيعكس يعني شخصية الإنسان وتربيته وأخلاقه، لأنه زول الملتزم يعني بتحسه كده زول منظم واضح من شكله، وكمان واضح للناس يعني بتثق فيه وبتعتمد عليه. أما الزول اللي بتعود على عدم الالتزام سواء كان في المواعيد أو في الوعود بتاعته أو المسؤوليات، مع الزمن ممكن يفقد ثقة الناس فيه حتى ولو كان عنده إمكانيات كبيرة. ولما نقول الالتزام ما بنقصد يعني جانب واحد من الحياة، الالتزام بيبدأ أعزائي المستمعين من علاقتنا مع ربنا بالمحافظة يعني على إننا بنعبده وبنطيعه، وكمان بنحترم بعضنا البعض وبنهتم بأسرنا، بنكون صادقين، ويعني إذا كان في تعاملنا ولا مع تعاملنا مع ناس بيتنا ولا مع الآخرين بنوفي بالعهود بتاعتنا، ملتزمين في دراساتنا والعمل، وبنحترم كل الأنظمة والقوانين، وبنحترم كمان حقوق الآخرين. ده كله نوع من أنواع الالتزام. وفي النهاية أعزائي المستمعين الالتزام ما ممكن يكون عبء على الإنسان، بالعكس هو الطريقة اللي بنظم لك حياتك وبيخلي الناس تحترمك وتقدرك. وكل نجاح كبير في الحياة سواء كان نجاح علمي أو عملي أو اجتماعي كان وراءه إنسان عرف قيمة الالتزام وصبر على المسؤولية وما يستسلم للصعوبات. عشان كده بنقدر نقول إنه الالتزام ما مجرد سلوك يعني ممكن نمارسه في اليوم أو في وقت معين، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة لو تمسكنا بها بتنعكس يعني خير علينا وعلى أسرنا وعلى مجتمعنا كله. يعني بجد يعني الالتزام حاجة جميلة شديد، مطلوب مننا إننا فعلا يكون عندنا نوع من الالتزام في كل مناحي حياتنا. عرفنا يعني شنو الالتزام، عشان كده تعالوا مع بعض برضو نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، وإذا عندك أي تعليق برضو أنا مستنية تعليقاتكم.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

ربنا يباركك يا المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة دي. يا شر لا تلعب علي، يعني أمشي أمشي بعيد، أنا عندي يسوع إلهي الحي. عرفنا مستمعين الأعزاء قبل الفاصل، تكلمنا عن الالتزام وعرفناه هو شنو، لكن دارين كمان نعرف أنواع الالتزام. هل الالتزام عنده أنواع؟ الالتزام أعزائي المستمعين ما نوع واحد، وإنما جوانب كبيرة بتغطي حياة الإنسان كلها، وكل جانب منها بيكمل الثاني. أولا الالتزام الديني، وده أساس كل التزاماتنا، لأنه بيخلي الإنسان يعني يقعد قدام ربنا وهو ذاته بيراقب نفسه في كل تصرفاته، وبيدخل في المحافظة على الصلاة والأمانة، وإنه يكون وفي بالعهود، وإنه يبتعد عن كل حاجة ربنا قال عنا ما نعملها. تاني حاجة عندنا الالتزام الأخلاقي، وده بيظهر في تعاملنا مع الناس، زي الاحترام، يعني نحترم الكبير والصغير، وإنه كمان نكون صادقين في كلامنا، ويعني نحافظ على الأسرار، وكمان نحترم مشاعر الناس التانية، ولما نغلط لازم كمان نعتذر. الأخلاق الجميلة دي هي صورة حقيقية من الالتزام. وتاني حاجة عندنا الالتزام الأسري، وهو إنه كل فرد بيقوم بالدور المطلوب منه داخل الأسرة، الأب والأم والأولاد، كل واحد عنده مسؤوليات، وأكيد يعني كمان عندنا التزام تجاه أسرنا الكبيرة، يعني الترابط الأسري، وكمان إننا كيف نواصلهم، وكمان يكون عندنا تعاون طبعا داخل الأسرة. كل هذه صور التزام داخل الأسرة. وكمان عندنا الالتزام الدراسي والمهني. الطالب الملتزم هو اللي بينتظم في حضوره، وكمان يجتهد في مذاكرته، ويحترم معلمينه، ويعني مثلا كمان نشوف الموظف أو العامل الملتزم هو اللي بيؤدي شغله بإخلاص ويحترم زمن العمل، وكمان بيحرص على وجوده في أوقات المطلوب منه يكون هو متواجد فيها، وكمان عنده جودة في الأداء. وتاني حاجة من أنواع الالتزام برضو الالتزام بالمواعيد، وده من أبسط صور الالتزام، لكنه من أكثر الحاجات اللي بتعكس احترام الإنسان لنفسه ولغيره. احترام الزمن يا جماعة دليل على الانضباط والمسؤولية. الالتزام المجتمعي، ويعني احترام الأنظمة والقوانين، وإننا نحافظ على الممتلكات العامة، والاهتمام بنظافة البيئة، وإننا نتعاون مع الناس التانيين أي الآخرين، والمشاركة في عمل الخير إذا كان لنا أو لمجتمعنا. كل الأنواع دي أعزائي المستمعين مرتبطة ببعض، فالزول اللي بيلتزم مع ربنا كمان غالبا بيلتزم مع نفسه ومع أسرته ومع شغله ومع المجتمع. والالتزام ما بنفصل عن الحياة، لأنه هو الأساس اللي بيتبني عليه الثقة والنجاح والاستقرار. إذا كمان عارف أي نوع تاني من أنواع الالتزام، ياريت تكتب لي وتراسلني وتقول لي، وأنا مستنية كمان مشاركاتكم. رأيكم شنو، نطلع كده فاصل مع بعض نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل؟ خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

كل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الكلمات الجميلة والرائعة دي، وأنا بحس بيها برضو فيها الالتزام، بيقول ما بقدر من غيرك أعيش، ما بقدر وكيف أقدر من غيرك أعيش يا حبيب قلبي يا فادي يا يسوع، ما بقدر من غيرك أعيش. إذن في حياتنا الروحية إحنا التزامنا برضو كبير، و يعني لازم نكون إحنا ثابتين فيه. وفي آيات كثيرة بتكلمنا عن الالتزام. أولا تعالوا مع بعض نشوف الآية اللي بتقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. ربنا يسوع بيورينا إنه الالتزام ما بيبدأ بالحاجات الكبيرة، وإنما بالحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم. مرات الناس بتفتكر إنه هيبقوا ملتزمين لو جاتوا مسؤوليات كبيرة، لكن الحقيقة إنه الإنسان اللي بتهاون في الأمور البسيطة غالبا حيتهاون في الأمور الكبيرة برضو. لو الزلم ملتزم بوقته وبمواعيده وبكلامه وبشغله اليومي، فده دليل إنه شخص أمين، وربنا يقدر يعني يتمنه كمان على مسؤوليات أكبر. لكن إذا كان ما مهتم بالحاجات الصغيرة فمن الصعب ينجح لما تزيد مسؤولياته. إذن عزيزي المستمع، الالتزام بيتبني خطوة بخطوة، وكل عادة صغيرة بنحافظ عليها يعني الليلة بتصنع شخصية قوية في المستقبل. وكمان في آية في كولوسي بتقول وكل ما فعلتم فعملوا من القلب كما للرب يسوع للناس. الآية دي عزائي المستمعين بتعلمنا إنه الالتزام الحقيقي ما هدفه إن الناس تمدحنا وتشكرنا، وإنما إننا نؤدي واجبنا بإخلاص لأننا بنقدم عملنا لربنا. مرات الإنسان يعني بيلتزم بس لما يكون في زول بيراقبه، لكن إحنا عندنا إنه الكتاب المقدس بيدعونا لدرجة أعلى من الالتزام، إنك تكون أمين، سواء كنت مدير أو كنت عامل، المهم تكون أمين في شغلك. وحتى أنت ما تستنى أنه يكون عندك رقيب دائما في الشغل، يعني تكون إنسان موجود حتى لو أنت براك، لأنه الله شايف تعبك وإخلاصك وهو اللي بيكافيك على حسب أمانتك. وبرضه الالتزام ما مرتبط كمان زي ما قلنا دائما بانه لازم يخطوا لك مشرف ويخطوا لك رئيس وما عارف شنو، لكن انما مرتبط بالضمير الحي ومحبه الله. بيقول الكتاب المقدس ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في انجيل متى الاصحاح 5 الايه 37. الايه دي بتتكلم عن الالتزام بالكلمه، يعني لما تقول نعم يكون قصدك نعم، ولما تقول لا يكون قصدك لا. الإنسان المسيحي المفروض يكون صادق وواضح، وما يعني يدي وعود وهو عارف إنه ما حيقدر ينفذها. في زمن بقت العود فيه سهلة والاعتذار عن عدم الوفاء بها أسهل، بنتذكر الآية إنه قيمة الإنسان في صدق كلامه، لأن الناس بتبني ثقتها فينا من خلال التزامنا بوعودنا. إذن أعزائنا المستمعين، دي آيات جميلة جدا جدا، ممكن ترجع للكتاب المقدس هتلقى كثير من الآيات اللي بتكلمنا عن الالتزام. تعالوا بعد الفاصل كده نتكلم عن شخصيات يتكلم عنها الكتاب المقدس كيف كانت أمينة وملتزمة في نفس الوقت، لكن تعالوا مع بعض نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: وعشان تكون ملتزم بالحياة الروحية كمان، عشان كده المرنم بيقول من صغرك أخير قول الله تبقى عليه هدى، التزام بيعلمك ليه من أنت وصغير. إذن تعالوا مع بعض زي ما وعدتكم نشوف شخصيات في الكتاب المقدس كانت كيف أمينة وملتزمة. يوسف هو يعني واحد من أولاد يعقوب الاثناشر، وكان محبوب جدا جدا من أبوه، لكن أخوانه كانوا بيحسدوا وقاموا باعوا ووصل لمصر كعبد. رغم التغيرات الكبيرة اللي كان مرت عليه، ما فقد إيمانه ولا أمنته. ظهر التزام يوسف بصورة واضحة لما كان في بيت فوطيفار، فكان أمين في عمله. ولما نتعرض للتجربة من زوجة فوطيفار، رفض إنه يخطي، لأنه كان بيعرف إنه الأمانة أمام الله من أي أهم من أي مكسب تاني مؤقت. حتى لما كان في السجن مظلوم، ما يتحول لزول يعني ناقم أو يعني خات إنه يعني يكره الناس اللي عملوا فيه كده، لكن استمر في مساعدة الناس التانين. وبعد ذاك ربنا استخدمه يعني بحكمة عشان يكون زول مسؤول كبير في مصر، وينقذ كمان ناس كتار من المجاعة، وأول الناس ذيل كان أسرته. والدرس لنا إنه الالتزام يعني أو إنه الإنسان الملتزم ما بيتغير حتى ولو الظروف اتغيرت، لأنه مبادئه بتكون ثابتة وأقوى من أي ضغط تاني. عايز أقول لكم كمان قصة تانية برضو بسرعة كده، قصة دانيال. دانيال كان شاب من شعب يعني اليهود، أخذوه للسبي في حتة اسمها بابل، وعاش في مجتمع مختلف تماما عن مجتمعه، لكن حافظ على إيمانه ويعني والقيم بتاعت الإيمان اللي هو تربى عليها. دانيال تعرف بالحكمة والتمييز، وكان أمين في شغله لدرجة إنه المسؤولين ما لقوا عليه أي خطأ. ولما يعني صدر أمر إنه يمنع الصلاة، إنهم يصلوا لربنا، يعني دانيال ما تخلى عن عادته دي، لكن استمر في الصلاة رغم معرفته بالعقوبة اللي بتستناه. لكن بسبب ثباته، وسبب كمان إنه كان ملتزم في وعده إنه لازم يكون بيصلي دائما لربنا ويعبده، رموه في جبل الأسود، لكن الله حفظه وأظهر أمانته. هنا حياة دانيال كان التزام بالإيمان وبمبادئه، حتى يعني بقى زول يعني كبير جدا جدا، وكان الأمر طبعا صعب جدا جدا. لكن احنا بنتعلم من القصة دي انه الالتزام الحقيقي بيظهر لما نتمسك بالحق حتى ولو كان الطريق فيه تحديات كبيرة. إذن أعزائي المستمعين، سعدت جدا جدا يعني الليلة ونحن بنتكلم مع بعض في موضوع مهم عن الالتزام. وعايز أقول لك إنه الالتزام يعني ما بيخلينا أشخاص أفضل من بعض، لكن بيخلينا مصدر ثقة للناس الحوالينا، وبيساهم في بناء أسر أقوى ومجتمع أكثر تعاون وتماسك ومحبة. في النهاية خلونا نتذكر إنه الإنسان الملتزم ما هو الزول الما بغلط، لكن هو الزول اللي بيعرف مسؤوليته، ولو حتى غلط برضو بيرجع ويحاول ويواصل ويعتذر كمان. فخلونا نخلي الالتزام أسلوب حياة، ونكون أمنا في القليل، وكمان حتى ربنا يقيمنا كمان على المسؤوليات الكبيرة، لأنه الأمانة في التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع النجاح في الأمور الكبيرة. كنت معاكم أنا في برنامجكم ساعة سمر، الليلة تكلمنا في موضوع مهم جدا، وكمان استمعنا للمرنمين السودانيين في بعض الترانيم الروحية. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بنته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بنته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصلا ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصلا ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو النكة دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، وألقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي. المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليك كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، تتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسك لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد إحنا بنعرف إنه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من إنه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا إنك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا أو وسائل أخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلم ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى إنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدين يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.